کمان کپردهی که خستوت نیوان ایمو تسبیحاتی امبو نوری دورو برمان که هموی تسبیحاتی خواهی گوره اکا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر حوت آسمان كانوا زويو همو أوانش كتيان دان همو قوريو بخوشي أو خوايا ألين قواهيب ويكتاي أو أدن همو اشتيق هرها وادي تاكو تنهاي أو أكن باران أو تسبيحاتو حمدي أو ألين واتهمو نياز من دي اون او بي نياز لهمو بلام ايو اللا پاکانو تسبيحاتي تيناغن چون كعقلو جيريتان ناخنكار بوتيا گيشتن.

بيليموا دنيا قد لرمناك ومنا بيبصليموا شهيد يا واسمو بردوان بيليموا دنيا قد لرمناك ومنا بيبصليموا حسناكم بخاموشي لسرزيقا وابمرم اواتم شهيد يا ولباهش بس

اكو كريم الله لكارنا ميدوايم شهيدي مخوين مرا خوايا بالك عملي شهيد اكو كريم الله لكارنا ميدوايم شهيدي مخوين مرا بدستي خوين عبي بتفن لا سرشانم اوا بثم بوابهاش لبيدا بثم مرا بدستي خوين عبي بتفن لا سرشانم اوا بثم بوابهاش

0: خواهي قولي لقرآن أفرمي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أفرمي أي إيمان داران قمار مشروب يا نصيب أو شتانيك وهان هيمان لي كردوا للشريعة لو تاري تراباسم كردوا رجس من عمل الشيطان. علماء أفرمون شراب كحرامة مخدرات شهو شوي شرابة تكون بنص الشريعة هرشتيك عقل بريء أو شت حرامة بيا لسر إنسان بلكو مخدرات زور خرابتر لما شراب عقلي إنسان جيل أكاد وإنسان برو هلاك أباد. أمش هو كاريك بو أوي الشعوب بو أوي خلق ككاتيك دسي داية درمان خواردن ومخدرات خواردن ايتر هيج انتماعي كي لا نعمينت. وكو الشيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي إنسان وان رزيل أكا بد روشتي لخوي ومعلوم نالي شاب ميني ببينيت تواناي أويني الدفعي بكا بو لبر أوي مدمين بو بشتيك أوان دي أوي بلاوة قرنجا معلوم نالي خوي بلاوة قرنج نابيت. اما بلغي زور من لايا بلام عقل أو كسيك كتير بقات ناتينا هندي تفاصيل وكتشون خلق هبوا خيزاني خوي لبر مخدرات وش خرابة كاري كردوا خلق هبوا مالو ثروت وساماني لدزداوا خلق هبوا إستاك حاليا لم روجي جمعية لناو سجن بهو كاري هاوري خراب ومخدرات. خوش ويستانم رجس من عمل الشيطان بيسيك لبيسيكاني شيطان أي هنتا ناو كوملقا بو أوي قنجانو نخبي جواني أو ملتا كقنج أتواني جيرخاني آبوري ولات هل سينيتوا كديني إسلام صرخا أقر أو قنجان إفليج كرا لسر والسياسي كان إفليج كرا ما مستاياني من بر لحق دور خران إيتر شي أميني لولاتا كبشاي سيوا بي بيو دلي فيه خوش بيت. يعني سيك أو تينانيك لناو كوملقا بتواني اشتيبكا بگنجا و هموی به هدر بروا هموی کتای پیدی بویا علماء فرمون فالمخدرات تلتقی مع الخمر في علة التحريم. مخدرات لگل شرابا یک علتی آن هیا اویش چی برا کانم وهی الاسکار انسان سکرانکا مادام سکرانی کرد عقل دست ادا کواتا حکمی شرابو او شنانه که خواهی پروردگار بنصی قرآن حرامی کردو بو يا خواي پروردگارج لقرآن افرمي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خواي پروردگار پاك كاني حلال كردوا وفي سكاني حرام كردوا هيج كسيكنيه صاحب فطرتي كي سليم بي صاحب ديني كي سليم بي صاحب عقلي كي طواو بي صاحب دينو عرزو مالو نفسو عقل بيت بلي مخدرات لپاك كان هيش كسيك ناتواني او مقاصدي بينجي الشريعة كهمو تشريعك لم بينشتسر شاوا اقري بو باراسني ام بينشتك بتواني مجتمع بجيت شو كان مجتمع ديني نبو وكوام سردمي ليدي مجتمع بمخدرات عقلي لدزدا وكوام سردمي ليدي مجتمع ناموسي لدزدا نسلو وشيك تريجياناك ليتو مجتمع مالي نمار رباك وتناو خلقو تعدال يكتريك لا مجتمع أهوائي ليديك وك أمر رجعار لولاتاني مسلمان وغير مسلمان يبين بويا لما قاصدي الشريعة أم بينشتبه تيه باريزي بباكا كان خواهي فرودقار فرمي من باكم بوتان حلال كردوا وفي سكان مليتان حرام كردوا. أما هو كاري أويا إنساني عاقل بس تير رامين تيه فكري أزاني أما لجيرشتي في ساجي أبيتوا بويا ولا يصنف المخدرات إلا مع الخبائث درمان وما دهوش بركان إلا لقل في سكانة سرچاوا أقري چكس يكتان بيني ومجلس يكي صلح دابن شو دسكنا درمان خواردن بلين كومي الله درمان خونو دعاي صلح حكاكي ناوشيتو لعقلي في آواتي إلا أبي برو إلا نيرقل خانا كان لسوش يكو بطر سوا درمان بچيشي أها داينا سريانا أها جيران چي لأي وهاي كوركي لسر درمان خواردن بجيري ولروي بيبلي كوركم بياوي كي واوا آزايا كل رقم وافي أوي كي للصلح أبو بخوا خدري عن ليك اشتواني عزيز كان بو يجنجاني برز بس زيك تان بخوت أنا بيتو هاورتي خلتي خراب مكة أو جنجيك وها نامان يريت دروا لي ما مصاباس يجيان مان بكا كيما بوتي كوتين امان جغرش اخوي لفاكتي خو جغره بخو اگر حرامك انجام دي لدسي خلشي ور مقرا دور روجيتر هموش تي خرافت فيك حتى وكو اوي كهموش يعني خود لدس بدي توش لخلشي تر عقل تريد اگر او عقل بكارنيني اگر انسان حرام انجام بدا هر لنفسي خويا انجام بدا باشتر لوي بروا بجماعي بكاد بويا الظلميات اكمو هر كسيك فيري او نخوش يبو بي بزيف يتانايتو حز اكا شون خواي فروردقار بابو جهل افرمي فليدعو نادية او نوادية في سانيك وها هي لكفر الحاد لمخدرات لخرافكاري همو كسيك حز اكا نادية كي خوي زور كاد تكايا لچي ناديك ابي لنادي في اوچاكان لأهل خير وصلاح لأهل قرآن وذكر ونوج حتى وكو خلشي دسي خيرت بو دريج بكا ياخد او تابك ويتسجن وو دور روجي تر دايكي داما وباوكي داما بترسو لرزو لخلشي بشار نو
1: بيسراني عزيز بيسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير ودور باري الله

0: شارنو بين مو
1: بسراني عزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويدهاتو دينسار بيشكش كدني ختم روجانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سر جزئي حوتم خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلكان من فرمون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: تعظ وامنحه.
1: الحمد لله وحده، مرحبا بكم مع أفياء الروح. أحبتي، من أعظم الهدايات للإنسان في الحياة أن يهديه الله إلى الكلم الطيب بأمر الله لعباده، ألا نقول إلا حسنا، ولن تستطيع أن تعيش في أوساط الناس إلا إذا كانت كلمتك طيبة. ولذلك يأمرنا الله الخلاق جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. الكلمة الطيبة تطوع أقسى النفوس صعوبة في التعامل، ولذلك الله جل وعلا وصف عباده الذين سيدخلون الجنان أنهم وهدوا إلى الطيب من القول، هداية. بل والله إن الكلمة الطيبة رزق، يرزقك الله إرشيف كل جميل، حتى لمن أغضبك تدعو له. ولذلك الله يأمرنا في القرآن أن ندفع بالأحسن، ادفع بالتي هي أحسن. الذي يدفعك من؟ طبعا هو يدفعك بالسوء، لكن الله يأمرك أن تدفعه بالأحسن. وكم من قضايا كبرى في حياتنا انتهت بكلمة طيبة. إذا زمجر المزمجرون فتصدق عليهم. بماذا؟ بالمال؟ لا، الكلمة الطيبة صدقة. تصدق على كل غني ممن حولك بأن تعطيه كلمة طيبة. كم من ثورة في النفس، من غضب غاضب، إذا استقبلته بكلام طيب هين غلبت الحق البين الذي عنده. لكن قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكن منهم أيها المؤمن، جملنا الله وإياكم بالكلم الطيب.

0: الثناء له مع سؤل حاجة دعاء المسألة.
1: سمعت مرة أحد العارفين يقول: والله لو عرفوك ما عصوت، فلو عرفنا الله لاستقمنا على أمره. وبعد الاستقامة تتغير الحياة، تصبح أجمل، والنفوس تصبح مطمئنة. الناس لا تستقيم إلا إذا حصل أحد الأمرين: إما حب عظيم لله يقتل كل شهوة وكل أمر لا يرضي الله، أو الاستقامة تحدث عندما يصبح عندي يقين بأن علم الله وقدرته تطالني. لذلك بدأنا بسلسلة أسماء الله الحسنى. يقول الله تعالى: إن الله واسع عليم، واسع لا يشغله شيء عن شيء، يقبل عليه من في المشرق ومن في المغرب، فلا يلهيه هذا عن ذاك. سئل الإمام علي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الخلق جميعا في لحظة واحدة؟ قال: كما يرزقهم جميعا في لحظة واحدة. هو الواسع، علمه وسع كل شيء، قدرته وسعت كل مخلوق، ورحمته وسعت كل ذنب، وغناه وسع كل فقير. يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ولاحظوا أن اسم الله الواسع يأتي مضافا إلى صفات أخرى مثل واسع عليم، إن ربك واسع المغفرة، يعني أنفقت درهما قد يضاعفه الله لك 700 ضعف، بل أضعاف مضاعفة، لأنه يعلم إخلاصك، يعلم طهر قلبك. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقد قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، يغفر ويغفر ويغفر. معرفة اسم الله الواسع كما غيره من الأسماء تبعثني على التخلق بهذا الاسم، أن يكون صدري واسع يتسع لغيري ولذنوب غيري أيضا. يقول الله تعالى: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يقول الله تعالى: إن ربك واسع المغفرة. تخلق بهذا الاسم واجعل صدرك واسع، ولا تقيم أحد، فقد يصبح أفضل منك يوما ما بعد أن يغفر الله له. الله يقول لك: إن ربك واسع المغفرة. أيضا اسم الله الواسع هو الذي يعلم خواطرك التي لم تهمس بها، الذي يراك ويعلم ما توسوس به نفسك، هو الذي قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تقول السيدة عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في قصة المرأة التي شكت زوجها، فنزل قول الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله يسمع الهمس ويسمعنا الآن، ويعرف ظروفك ويعلم ما في قلبك. الله واسع، وسع علمه كل شيء. هناك ذنوب لا يمنعك منها إلا القانون، كالسرقة مثلا، ولكن غض البصر من يمنعك منه؟ لا قانون ولا كاميرا ولا شرطي، وحده اليقين بأن الله واسع عليم سميع بصير، هو الرادع الحقيقي في هذا الكون. اسم الله الواسع ليس مجرد صفة، بل هي مدرسة في فهم ضرورة الاتساع في العلم، الرحمة، في العطاء. كيف نتخلق باسم الله الواسع؟ دع علمك يتسع وقلبك يتسع، وعفوك يسع كل من أساء إليك، كما وسعت مغفرة الله كل العباد. سبحان الله، هناك قلوب تضيق بأتفه الأمور، وهناك قلوب تتسع لناس ما توقعت يوما أن تتحملهم. والمؤمن الحقيقي قلبه واسع للناس جميعا، لأنه متصل بالواسع. فالتعاون مع الله الكبير يعطيك من صفاته، وكذلك معرفة الواسع تعطيك من صفاته. اجعل قلبك واسع يستوعب كل الناس، لا تقبل أن يضيق، لا تقبل أن تعظم في داخلك أتفه الهموم. ختاما، اسم الله الواسع لنعيش به، لنتخلق به. مع اسم الله الواسع لا خوف ولا قلق، مع الواسع يعني غنى في القلب. فإذا دخل اسم الواسع قلبنا وسع كل شيء.

أين تريد أن تنظر في هذه الحياة؟ هل تنظر إلى حياة لا تنظر فيها إلا إلى الآلام والغصص؟ أم تنظر إلى حياة فيها من الفرص والأحلام الشيء الكثير؟ لما أنت دون الناس لا تحقق ذلك النجاح الذي حققه ذلك الشخص؟ كلنا بحاجة إلى أن نستلهم ما فعل أولئك الأفذاذ على مر التاريخ لنعمل مثل ما عملوا. نحن اليوم في القرن 15، فهل نقوم بالواجب؟ هل نؤدي الرسالة كما أرادها الله عز وجل منا؟ هل نكون أتباعا صادقين أوفياء لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قيمتها هو أن تبذل شيئا لدينك وأن ترفع أيضا من ذاتك، لأنك إنسان مكرم. الله عز وجل أعطانا فترة زمنية ذهبية في حياتنا، أعطانا هذه السنين لكي ننجز فيها، لكي يكون لنا أثر في هذه الحياة، ولكي نبني بيوتا أيضا في جنات عدن. والأمر سهل. في قرية من القرى كان هناك شابان، وهذان الشابان قد امتهنا سرقة الخراف، ففي كل ليلة يستيقظ أهل القرية وقد سرقت خرافهم. من كل مزرعة خروفين أو ثلاثة، وفي كل حوج آخر خروفين أو ثلاثة. فقرر أهل القرية أن يعاقبوا هذين الشابين، فجاءوا بهم في مكان عام في وسط القرية وقرروهم بذنبهم فاعترفوا جميعا. فقرر شيخ القرية أن يجعل في وجه كل واحد منهم سين نقطة خاء، يعني سارقوا الخراف. أما أحدهم فقرر أن يترك هذه القرية التي لم تقدر قدراته وإبداعاته في سرقة الخراف والدخول إليها بهدوء في كل ليلة وسرقتها دون أن تصدر أي صوت، وهذا قمة الإبداع، ولكنه إبداع محرم. فقرر أن يترك هذه القرية ولم يعد إليها إلى هذه اللحظة. أما الشخص الآخر فقرر أن يسلك طريقا آخر، طريق طويل، ولكنه أيها الإخوة دائما طريق ناجح صائب. هذا الشاب الآخر قرر أن يبقى في القرية وأن يحسن من نظرة الناس إليه، حتى وإن كانوا قد نظروا إليه نظرة سلبية، وفعلا بدأ بالتعامل مع الناس بالحسنى وبالإحسان إلى الصغار والتقرب إلى الكبار، حتى أصبح مستشارا عند أهل القرية. وفي يوم من الأيام دخل رجل غريب إلى تلك القرية، فوجد هذا الشاب وهو قد كبر في السن، وإذا بالأطفال من حوله وهم يحبونه ويحترمونه، ويمر عليه الكبير فيقدره ويسلم عليه، تعجب من شأنه فجلس بجواره وقال: أهنئك على هذا الأمر الذي وصلت إليه، وكل أمرك عجيب، ولكن الأعجب في كل شأنك هو السين خاء التي في رأسك. قال: لا أدري، أنا كبرت وسين خاء في وجهي ولا أعرف معناه. فقام الرجل الغريب من عنده وهو يقول: حقا أنت ساعا للخير، أنت ساعا للخير. من سارق للخراف إلى ساعا للخير، من شهادة ابتدائية إلى مواصلة حتى يحقق حلمه. لا تؤخذ بشيء بشيء سهل، فمن طاوع نفسه في الملذات فإن القاعدة تقول: كل ملذة تساوي مذلة، فالملذة مذلة. فمن طاوع نفسه وأتبعها أمانيها وهواها فإنها لا تكاد تقف به إلا في مكان لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أيها الإخوة، ونحن البشر الذين نعيش في هذه الحياة، خلقنا الله عز وجل لنكابد فيها ونصارع حتى نحقق إنجازا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا نحن في حياتنا وفي مشينا إلى الله جل وعلا بحاجة أن نتوقف في بعض الأحيان لنراجع أنفسنا، لنحاسب أنفسنا، لنرى هل نحن نسير في الطريق الصحيح أم لا، تعرف على الثغرات الموجودة في حياتنا. ما الذي جعلنا مخفقين؟ إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأصدق من ذلك قول الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى الذين يحققون إنجازات في الدنيا لكنهم غير سعادة. كم نسبة الانتحار في سويسرا، وكم نسبة الانتحار في السويد، وكم نسبة الانتحار في بنغلاديش؟ في بعض الإحصائيات أنه لا ينتحر في بنغلاديش إلا أربعة أشخاص في السنة، وفي السويد ينتحروا أعداد هائلة جدا مع أنهم سعداء وأعلى نسبة، أو نحن نتوهم أنهم سعداء وهم أعلى نسبة دخل في العالم، ومع ذلك ليسوا بسعداء، لأنهم قد أعرضوا عن ذكر الله. ما لم تكن الروح سعيدة لم يكن الجسد سعيدا، ولا للعمل قيمة ولا للنجاح أيضا ميزة. إذا أردنا أيها الإخوة أن نحقق نجاحا في هذه الحياة ونتحدث عن النجاح، فلا بد أن نتحدث عن النجاح الداخلي. المراد بالنجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنان. يقول شيخ الإسلام، ونقلها عنه ابن القيم في أكثر من موطن، وتجدونها في مدارج السالكين في منزلة السكينة. يقول شيخ الإسلام: وأعظم ما يعطاه العبد السكينة، أن تكون هذه السكينة تعمر قلبك، تعمر حياتك،
تعمر أسرتك، تعمر بيتك، تعمر مجتمعك كله. ولا تتحقق هذه السكينة إلا بأن يكون الإنسان طائعا لربه جل وعلا. إذن النجاح الداخلي سكينة القلب واطمئنانه الذي يؤدي إلى الاستمتاع الحقيقي بالحياة، وإلا بدون هذه السكينة يعيش الإنسان في فراغ وتعبث به رياح الشهوات والشبهات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم، الجزاء من جنس العمل، بالنور التام يوم القيامة.

أول أيها الأحباب وقت وقد ذكرته من أعظم أوقات العمر وهو يمر على العبد كل ليلة هو وقت النزول الإلهي، وقت تجلي الجليل جل وعلا عندما ينزل جل وعلا نزولا يليق به وبعظيم سلطانه، ينزل إلى السماء الدنيا فيعرض المغفرة والجنة. أما لو وقف بين يدي الله لعاش لذة، لذة لا يعقبها لذة. ولذلك تلاحظ بعض الناس فيه المرض، في السكر، في ضغط، في أمراض، لكن وجهه كأنما الشمس تجري فيها نور، كساه الله من نوره يوم أن خلوا بربهم. ولذلك جوف الليل المحروم، أحد أئمة السلف قالوا فلان لا يوتر، قال رجل سوء، وكان بعضهم يقولون إنه لا تقبل شهادة من لا يقوم الليل. الله المستعان، كان سكرت المحكمة إلا من رحم الله، وكثير ما هم إن شاء الله، مو قليل. لكن يا أحبابي، الخلوة بالله معناها أنك مشتاق للقائه، وكان من دعاء الحبيب والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كيف يشتاقه في الدنيا لا يلتقي به؟ كيف يشتاق وهو في جوف الليل لا يخلو به؟ كيف يشتاق وهو لا يناجيه ولا يتلذذ بدعائه؟ المشتاق والذي يخلو بالله يتلذذ بالدعاء. ما الذي سبب أزيز صدر الحبيب من البكاء؟ رجل عبد لله غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وتقول عائشة ويقول الصحابة إذا قام الحبيب تفطرت قدماه، وإن لصدر الحبيب أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما الذي يدمع عينه وقد ضمن الجنة؟ ما الذي يدمع عينه وقد ضمن حتى لو أخطأ أن الله قد عفا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ لماذا يبكي؟ إنها دموع الشوق للقاء الله، دموع الشكر لفضل الله ومنة الله. أنا وأنت لا مغفور لنا لا ما تقدم ولا ما تأخر إلا برحمة أرحم الراحمين، فلماذا لا نخلو بربي فنبكي ونحن والله أحق بالبكاء من غيرنا؟ عل الله أن يرانا قد خلونا به، لأنه فيستحي منا. الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما له صفرا. الله أكبر، هو الخلاق، هو صاحب المنة، هو الذي لو زحزحنا من النار برحمته لكفى نعيما، كيف وقد يزحزحك فيدخلك الجنة؟ أي نعمة بعد ذلك؟ أعمالنا لا تنجينا من النار، ومن كرمه أن يغفر فيخرجنا من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما فوزنا إلا من رحمته وفضله، وإلا فوالله لا نستحق. لذلك لماذا لا تخلو به والعمر قصير؟ ليالي تمر على العبد، اسمعها مني وأنا أدعو نفسي، لا أدعوكم فقط، أدعو نفسي أيضا المقصرة، والله إن ليلة لا نقوم في جوفها ولو بركعة ليلة سنبكيها يوم أن نلقى الله، ستضيع عليك. ومن قام ليلة ادخرها، ومن صام يوما ادخره في يوم يشيب فيه، مو بالشيبان، يشيب فيه الولدان. ولذلك أحبابي، الله الله في الخلوة بالله، وأن يهدأ الناس. جوف الليل سكن، سكن، وللمناجين لرب العالمين أسرار مع الجليل جل وعلا. وإنك لتعجب لماذا لا يصاب أهل قيام الليل بالاكتئاب؟ ليه ما يصابون بتلبس الجان؟ لماذا لا يصابون بالعين؟ لماذا رزقهم في يسر؟ لماذا حياتهم في، مع أنه يموت أبناؤهم ووجوههم ما ذهب عنها ضياؤها ولا نورها؟ خلوا بالله فسكب في قلوبهم الطمأنينة والإيمان. لذلك إذا شئت هذه السعادة والجنة المعجلة، عليك بجوف الليل، وابدأ بالتدرب عليه. التدرب يبدأ بعد صلاة العشاء، لك أن توتر، ثم بعد ذلك قبيل النوم توتر، ثم بعد ذلك تستيقظ قبيل الفجر بقليل، وبعدها قبيل الفجر بساعة، ثم بعد ذلك والله لتألفن قيام الليل حتى ترى أنت أن صباح اليوم الثاني. طبعا أهل قيام الليل، هل نحثهم على صلاة الفجر؟ ما يحتاج،
صاحب قيام الليل، صاحب صلاة الفجر، صاحب القرآن المشهود، لكن الذي لم يقوم الليل. ولذلك السلف الصالح كانوا يقومون الليل، ولذلك لا يدعون لصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين ماذا في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صلاة الفجر ترى، لا، كل الناس حتى المنافقين يقومون، لأنهم إذا طلع الشمس قاموا، إذا طلع نور الفجر قاموا. أثقلها صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن صلاة العشاء ينامون لأنهم يعملون النهار، والصالحون ديدنهم قبل الفجر أن يستيقظوا، سرج موقدة، وبعضهم في صوت. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم بيوت إخواني من الأشعريين. قبائل من اليمن أتت إلى الحبيب في المدينة فلم تجد مكانا، هم الأشعريين، ومنهم أبو موسى وغيره، كانوا يناموا في بيوت ضعيفة، ومن العشاش، ومن الأعواد، فقراء. كان الحبيب في جوف الليل لا يوجد عندهم سرج، كيف كان يعرف بيوتهم في ظلمة الليل؟ بدوي القرآن، بصوت القرآن ونشيج من يقرأ فيبكي. الله أكبر.

أو تمرضه. فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية، ولا يشعر بذلك إلا عندما يقول كما قال الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. إن للذنوب أضرار وخيمة وعواقب سيئة ولها تأثيرات قبيحة، فما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في أمة إلا أذلتها، ولا في نفس إلا أفسدتها. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظا وبالإيمان كفرا؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موت على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى لوطيا حتى سمع نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين حتى خمدوا على آخرهم وقد حذرهم وقال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين؟ فما زاد ذلك أصحاب القرية إلا عتو وكفرة وعدم إيمان بالرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وما نشاهده اليوم من العقوبات في بعض البلدان لهو أكبر زاجر وواعظ لأهل الظلم والمعاصي، حروب ودمار وأعاصير ودوامات وفيضانات وزلازل والفقر المدقع التي هلك العباد والبلاد. قال الله: فكلا أخذنا بذنبه. إن أضرار المعاصي وشؤم الذنوب عظيم وخطير، ولها من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة. فاحذروا المعاصي كلها، فإن ارتكابها سبب لزوال النعم ولحلول المصائب والنقم، يخرب الديار العامرة. إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر ووهنا في البدن، وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة. يا رب، إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. الله تعالى قال في كتابه الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الرجوع إلى الطريق المستقيم فلا عليه إلا أن يبادر بالتوبة ويقلع عن الذنوب، وليتب إلى الله بلسانه ويعزم بقلبه. والله سبحانه وتعالى رحيم بمن صدق في توبته، فلا يؤاخذه بما سلف ولا يعذبه بما اقترف، وهو سبحانه يغفر كل الذنوب. اللهم يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته. اللهم اهد أولادنا وأصلحهم وانفعهم يا ربنا بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله في الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فأما الدجال فعلم من أعلام الساعة، وفتنة من أعظم فتنها يخرج في آخر الزمان. وأما عذاب القبر فهو مقابل نعيمه، مقابل نعيمه. وأما فتنة القبر، فتنة القبر فإنها عياذا بالله أن يسأل الإنسان فيجد حيرة في جوابه، أي عياذا بالله عافانا الله وإياكم، يقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيبقى في حيرة.

لا يدري كيف يجيب الملك. الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتنة المحيا والممات، هذه فتنة الممات، بقينا في فتنة المحيا. فتنة المحيا أن يبتلى الإنسان بمصائب أو يبتلى بنعم، أن يبتلى بمصائب أو أن يبتلى بنعم. كيف تكون الفتنة؟ عاذنا الله وإياكم. يبتلى بمصائب فيخذله الله ولا يرزق صبرا، أو يبتلى بنعم فيخذله الله ولا يرزق شكرا، فليس له صبر على الضراء وليس له شكر على السراء. هذه هي الفتنة التي تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة الممات الحيرة عند سؤال الملكين، وفتنة المحيا أن يرزق، أن يبتلى الإنسان بالبلاء فلا يرزق الصبر، أو أن يبتلى بالنعم فلا يرزق الشكر. نعوذ بالله من ذلك كله.

الإنسان لا بد من أن ينادي، لا بد من أن يدعو، لا بد من أن يطلب، لا بد من أن يرجو، لا بد من أن يتوسل، لأن الإنسان خلق ضعيفا، يصيبه ضعف في جسمه، ضعف في دخله، ضعف في قوته. الإنسان في الأصل ضعيف، ومن شأن الضعيف أن يدعو، من شأن الضعيف أن يستجير، أن يستغيث، أن يطلب، أن ينادي. فهذا من شأن الإنسان، من طبيعة الإنسان. ما منا واحد إلا ويدعو. من هو المؤمن؟ هو الذي يدعو الله عز وجل. من هو غير المؤمن؟ هو الذي يلتفت إلى غير الله، هو الذي يتضعضع لغير الله، هو الذي يرجو غير الله، هو الذي يهرق ماء وجهه لغير الله، هو الذي يتمسكن لعبد مثله لا يقوى على شيء. الفيصل بين المؤمن وغير المؤمن أن غير المؤمن يدعو غير الله، وأن المؤمن يدعو الله عز وجل. ثقة المؤمن كلها في الله عز وجل، ثقة أهل الدنيا ببعضهم بعضا. لذلك المؤمن موحد، الكافر مشرك. المؤمن يدعو من هو أهل للدعاء، الكافر يدعو من هو ضعيف لا يستجيب له، لا يسمعه، وإن سمع له لا يستجيب له. لذلك دقق في كلمة ولقد نادانا نوح. ما في واحد من دون استثناء إلا وألمت به ملمة، مصيبة، شبح مصيبة، خوف، قلق، مرض، ضيق ذات يد، ضعف، مستضعف، لا يقوى على شيء، الأبواب كلها مغلقة أمامه، يشكو من بيته، من أهله، من زوجته، من جسمه، من دخله، من هم فوقه. شأن الإنسان هو الضعف، وشأن الضعيف هو الطلب والدعاء والرجاء والتوسل. لكن المؤمن يرجو الله وحده، يثق بالله وحده، يؤمن أن الله على كل شيء قدير وأنه يسمعه. وأنا في طريقي إلى المسجد خطر في بالي أنه من هو أكمل المجيبين؟ ألم يقل الله عز وجل ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون؟ من هو أكمل مجيب؟ هو الله جل جلاله. طيب لماذا؟ لأنه يسمع دعاءك ولو دعوت بنفسك. سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، بإمكانك أن تضم شفتيك وأن تجعلهما لا تنبثان ببنت شفا، وبإمكانك أن تدعو، أن تدعو في سرك، تقول يا رب أعني، يا رب أنقذني، يا رب لا تكلني إلى أحد سواك، يا رب ليس لي أحد سواك، يا رب أنا ضعيف فقوني، يا رب أنا فقير فأغنني، يا رب أنا جاهل فعلمني. بإمكانك أن تدعو وأنت ساكت،

0: الله أكبر. إن الكثير منا معاشر المسلمين كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم يصومون النهار ويقومون الليل، كثيرون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم إذا خرجوا من الصلاة الجمعة أن يتصدقوا بفضول أموالهم. نعم، كثيرون هم الذين يصنعون ذلك. ولا شك أن مثل هذا العمل له أجره العظيم وله فضله الجزيل، وهو من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. بيد أن ثمة أعمال قليلون هم الذين يجاهدون أنفسهم علهم أن يظفروا بشأو درجاتها وعلو مكانتها، ألا وهي أعمال القلوب. فإن أعمال القلوب أيها الإخوة بها يتفاضل العباد يوم القيامة، كثيرون من يعملون الخير وقليل من يعمل لله، كما قال شريح القاضي. نعم، كثير من يجاهد نفسه علّه أن يأتي إلى المسجد مبكرا، يصلي ركعتين خفيفتين لكي يحظى بقراءة للقرآن. ولا شك أن قراءة القرآن من أعظم القربات، فما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. إننا أيها الإخوة بحاجة أكيدة إلى النظر إلى أعمال القلوب. كم نحن بحاجة إلى ذاك التعامل النبوي الذي علمه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأصبح الإيمان وأصبح القرآن وأصبحت سنة سيد الأنام مترجمة حية في واقعهم، فكان الواحد كأنه قرآن يدب على الأرض، كما قالت عائشة حينما سألها سعد بن هشام أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أولست تقرأ القرآن؟ قال نعم، قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن. كم نحن بحاجة إلى إعادة النظر وتقويم العثار وترك الأخطاء وبعث النفوس على المحبة، وألا يكن هم الواحد منا نقد الآخرين، لأن النفوس حينئذ تحب النقد، فينسى أحدنا الجذع في عينه ويبصر القذاة في عين أخيه.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

تناوضل خوما من او حولوا تقلايات سيديدم او همو مانديبون وهلاشيت سيديكم او همو قسو باس سيديكم او همو لبر اوي كخلق ليم رازي كخلق افرينم لوكا

باشتر لتو ببینن رو لتو ورده شیرن بخواه کسی چی برگ با قواتر ببینن پشت لتو دکن زاری چین پیاوی چی گرانی بیش دنجی چی زور خوشه میوانم بو طبعا امیش نصحتم کرد بتم والله تو دنگ زور خوشه براسی شوازی گوتنکت زور گوتنچی خوشه و خلق پی معذبه و زی خود کردیتا ولا دلی خلق بلام یقصی ببرای خوم دلم كانت اوهم ماندي بونو اوهم اللحن اوهم قراني اوهم كلمات اوهم حركات اوهم هلا شيء لكي بدو يخلق ليد راضي بي ثم بروابك باشي تصار روجيتك قراني بيشك دي موسيقى شي لتو خوشتر اواز شي لتو كاريغرتر كلمات شي لتو بقوتر ودنج شي لتو خوشتر يكسر خلق بس لتو دكا هر ناشد ناسن هر اتو رشد بيوا دكوي بشت بشتوا بناي بو خود او هنري خود د پيناوي خوي گور صرف کي بناي گوراني د س پیغمبري بري صلى الله عليه وسلم کو او گوراني کو هم خلق دي لينه بو وانا کي د خوي گور خوشرين کي بو او دنگي خود بو او هنري خود بو او تواناي خود بو اسلام او بو مسلمانان او به عزت اسلام او رضامندي خوي گور به کار نه ني او وخت بزانه چون او دنگو صداي تو بر دوام دي بلنا او خلقي تم او تبرو سندها گورانی بیجی رسن هنا چکو گورانی گورانی کانیان رسنن چکو گورانی کانیان اصیلن لگر اخلاق اومد لگر قیم اومد لگر بها بر زکانی کوملگا دجنی و دیتوا بزان لا زار خلق گورانی کانی دلیتوا یکوات عزیزان تو هر شتیک بکی پیناوی اوی کبراستی منزلی خول لای خلق گورب کیو وضلي خلق لخود رازي بكيو وخود قريبي بردوام خداي او زوزو المستحيله كبراسي او حبي زا يعني بشيك لحبي دنيا بشيك لخوش مستيني او بل الزاتاني لدنيا هي اخوي احتمال ان خوش دكوي او غوريو كسر داني شدناك والله ايوام ديتو سردانم كردوا بخواي پيشتل زو پلو پوستي هبوا بلام خواي گوري يك نخوشي توش كردوا بم نخوشي وي كردوا لمالي دانشتوا هر چي مال ذاتي دنيا دي براوا هر چي خوشي دنيا دي محروم بوا وناشتواني قصاش بكا دنجشي نساوا وروش بروجي سبحان الله لزعيفي ولا لنارحتي دادشي لا تخوه بزانا تن روزك بيش استا او كابرايا بو شكو شهامتي خوي دنازي بو قوري خوي بو كرسي خوي بو منزلي خوي دنازي يعني لقى قوري بيوان دادن جلسة سفري قوري بيوان ناني دخوار لقى قوري بيوان تقصي دكر اسا بزانا لمالي كوتو تمنى دكا يكش وش منوتو بس بسي سرداني بكا دو قصي خوش يبكو دمي بداتوا زانا عزيزانم بالله دنيا زي أويني أتو بشتي في بسي بالله قوري بون لدنيا زي أويني اعتمادي لصار بكي بالله أوانا درون كدنيا يا هر كاتك ديت قلب بوا هر كاتك ديت ورقرا هر كاتك ديت بعكساتوا بخواي همو جيان التال دكاو عمري شدرويو هيتي بهيتي شدنا كردو وزوريش قرزداري خداي قبره بي زانا والله ورا زاهو منزلت لكن خواي قبره قبركا ورا لو خود زاهو منزلت لكن خواي قبره تو باركا ورا بشو بروس خريج عبادتي خوابة بري خريج خزمتي أم إسلامة خريج خزمة كدني فقير وحجار وخلتي بيدر تامبا بزان خوي قبر تزاهو زمالي كدداتي خوا تسكش كو شهامتي كدداتي خوا تسن قبر الدكا براسي إنسان لدنيا دا بدوش قبر دبي بعلم وبعبادت بعلم براسيتك هم خلق بيوستي بعلمك وبعبادتك لأسمان قورة بي كوات براسي إنسان أقبي لدنيا القيامة قورة بي بعلمي هبيتا تكو علم هم لدنيا قورة دك هم لقيامتك ذا براسي إنسان بمحاولة بك بوشتان أخوي قورة بك كأو قورة بردوام لقيامتك دا خيري لي ببينيتا تاكو ديدارو باسي نخوشي تريدل بخواي قورتان دا سبيرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر قران راديو دنج إسلام سباس استعج لبو خواي بروردگار كتماني بيداين درفتي چديكي بيداين كبتواني بقرين وخزمتان وبشكش كلني برنامي خانماني بيشنك داوكار من خواي بروردگار نيت من خالص بكاتن لو كاتي كوالا خزمتان دادبين خالصا مخلصا او نيتمان لبو ذاتي خوي بيتن. عزيزان وخوشيستان برلوي بسم سرباسي

او بابتانی ایما یک جار دیگه سودا حمله بو ایما ان شاء الله حمله بو ایوا ایوا لخدمت کسانی دبن کوا آماده مو جان فدايتونا لبنا او دینا برزو پاکدا لخدمت افرتانی دبن کبجیان وبمال وحالیان آماده جان فدايبون لبنا او دینا خزنا خدمت افرتانی دبن كوا پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام پروردی کردن پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام فی جیان کردن پیغمبر اخوا علی الصلاة والسلام سر مشقیان بو براسی و آفرتانا شاهد بونا که روشانا کاتی خومانی یعنی بودا بنینو تمشا بکین هول بدین كوا امش سر یعنی بکینو بیان کین با پیشنگو پیش روی خومان بله لباسی اولو مانده دسینا سر جیانی خاتو ام خلاد رضا و رحمتی خواهی پروردگاری لبید او آفرتی که بوان ناوی در کرده بو که دی فرمو لدوای تو ای پیغمبری خوا علی الصلاة و السلام هر چی مینتی هیا آسانا بزانی مبستی او آفرتی چو بودا و رسته دا ایسا که دسینا سر باسو جیانی تیدگین مبستی او آفرتی لو رسته یا چو ام خلاد خيزاني هاولي بابرس عمري كري جموحة رضا ورحمتي خواهي بالوردقالي عني بان ام خلاد لقلها وسركي وكركي وبراكي بيك وزون نبو غزاي احد وكاتك حرسي كان شهيد بون او افرتا او هاولا بابرزا بسر مشتركي وهالي قلتنو وبرو مدينة بريكو لرقادة سامي بدايش إيمان داران عائشة كو رضا ورحمة إخوائي بالوردقار اللي بيتن عائشة خان بأم خلادي فرمو ديارة هوالك تبيع دنقو باسيا أم خلادش فرموي سبارت ببيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام أوا سبازة بو بالوردقار كوا السلامة دا ولدواي أويش حركة رساتك بيتن آسانة وسلامة آسانة تمشابك طلع ما دام بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام سلامته ولجي عندها ايدي هر كارسات يتبصر مديت هر كارسات يقول دهمي احسن ابتدى قري ما دام رسول الله عليه الصلاه والسلام سلامته ولجي عندها بل لدواي امش حتى كارسات هي احسن واخواي دورا لمسلمانان سن شهيدك بردوا لقول اي خوي وعائشة رضا ورحمة إخوائي بالوردقال اللي بتفرموي أو أنا تشين لهوالي الشهيد كان برسي بيسي بزاني أو كساني كلو غزايا دا شهيد مون تشين فرموي برايا كمو وخلادي كرمو وهاو سركم عمري كري جموحا تمشى أفرطة بكي لزنقا كدا سيلة خوشة ويستاني سيلة كلابياواني جياني خوي ككراكي برايكي هاو سركيتي سي زرق سي بربري بشت حسي جانا دزد دا بزارق وخوي لاشو ترميان دباتوا برو مدينة وبسواري مشتركي وخوي بتاقي دنيا دي باتوا تمشيو آفرتا إيمان دا ربكي عايشة رضا ورحمتي خوي بروردقالي بتفرمو إي باشا لبو چوي عندبي تي لبو مدينة عندبمو لبين در سبار ده عندكم واتا ده عنشان موا باشان مشتركي جيبو نيتواني بردوان بي لره كردن ده كتي كاتي روح مشتركي والجرا وبرو مدينة برو ميدان تانقكا حشتركا ببلا رويش دوبارا قرايا وناو تانق وبردوان بو وبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لو ما يوا تا شهيدا كان سبادو وباشان فرموي حرسي كان عمري كري جموعه وكركت خلادو وعبد الله براشد لبهشت بيكوان تمشاي هلويسي وخاتو نبرزو باري زبكين سيبا بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي كوا بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام داوا لبروردقار لبو من بكا كوا امنيج بمهاولي اوان لبهشتا اویش دعای لبو فرمو بو اندازه بو پیوری هست کردن با بر بسیاریتیو برگا گردنی در انزامکانی افرتی خبات کر
آرامی لسر او هلویستو محنت گوره گردوا و بود نشانت لنشانکانی هیس والآسی بالبسیاریتی ایمان دابوا و بو آرام گریا وینای او بیانت زوانی کردوا او تحدی اسلامی نشان دشمنان دابوا کبوا درکیگ لگرویان دا و تاو کوانا زانن بو سرکوت نتاوروان نکراوا رفین بو سرکوت نتاوروان نکراوا مسلمانانیان لنا بردوا او آفرت بو ایمان و هیزا بولای نوا نشان دشمنانی دا که ایو ناتوان سر بکمون ایو ناتوان مبرای مسلمانان لنا وبن ایو ناتوان وری مسلمانان کم بکنوا براسی و ایمانا او ایمانا او آفرتی بو شوازا فیل کردوا او اسلاما او آفرتی فیل یو ایمانا بتوا کردوا لبر اوا بسران خوشویز لو جوانی او در برینی و آفرتا کفرموی اما رسول الله فصالح سبارت ببيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام او سلامتا ولدواء ايشا مشتك اعسانا اي مجدلين بالا سر او ريبا زبين بالا سر او ريزكيبين كتنهادين كمان سلامت بو ايدي هم مشتك لباش او اعسانا كبسر معن داديتن بابو شوازا امادي او جيان فدايبين لبو دينا كمان لبو رسول الله عليه الصلاة والسلام خمانو مالو مندالو همو عزيزان ماني بقرماني بكين ذات سلامتيك هي بو امتا ببي سلامتي سر كرديشي بإيماني بهيس كأمتك لقالي بيت لكاتي نهاتو دشواري دا بوينيا بشي بقرد سلامت لبيت اي بيغنبر اخوة عليه الصلاة والسلام كسانك لدورت بون كبو إيمانا بهيزوا أما دبون لكاتا دجوار كانش دا بشت البقرن كاتك بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام أو مجدهي بيداتن كشهيدة كاني لبهج دانو والسوز وشوقية وآفرتة دا بزوي لموها وريتيان لبهج دا وقتون لميداني جنك لقليان بو مراسي هر أمتك هر نتويك او باور رب توي هبيتو او بريا رب داد حركي زنام ليتن وجياني او هاولانا او بيامانو آفرتاني كلا دوري بيغنبري خوابنا عليه الصلاة والسلام سلامتي رسول الله عليه الصلاة والسلام لبيش هموش تقدادنا لبر او بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فير ما دكان كإيمان من نابت وإيمان من طاو نابت تاوكو بيغمبر إخوامان عليه الصلاة والسلام لدايكو باوكو لخومانو لهموكا سوا خوشتر نويتن اي مجدلين اي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام رحمن في داد بيت اي بيغمبر إخوة بخومانو بدايكو باوكو بمندارو بمامو بهموش يارمانو في داي ربازة كدمين اي بيغمبر إخوة اي بيغمبر إخوة بلين ما عندو بادا كينوا بيمان دباسينوا كوا تاماوين جيان في دابين لرقاي ريبازكت تاماوين دازب ريبازكت بقلينو وريبازكت برندين اي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ايمو امتين كبالين ما نبيداوا كأمتين كوا بالين نبيداوين كوا كوبونا وما نسر عوزي كوا سر دبيتن يا ربي خدايا لدباري موا وما اللي بكي كوا شاهين بوهم وقربان يا نبي كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لبنا وإيما تسجتويتي لبنا وإيما فرميسك لتاوي مباركي ناتوا لبنا وإيما تندين نارحتي وزحمتي تيشا تنها لبو إيو أو دينا بإيما بكينيتا خوي لهرتي خوشي أو دنيا يا بيبش كردوا بردي لسكي مباركي بستاوا أقل بيتو داواي لخوي بالوردي قال بكربا والله خوي بالوردي قال أو دنيا يا مدخستا جيدستي بلان او لهوري او داب او دينا بقينتن او دينا بقيمة بقينتن يا ربي داوالي دكين شاين بوابي كوابي غنبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي بيه براكان دك يا الله شاين بوابي خشكاني من براني من باو بيمانا من لقلبي غنبر اخوة عليه الصلاة والسلام بروي بكينيوا ودوباتي بكينيوا كأماديهم مجيان في دا يقدمين لبناو ربا زكيدا
خوشکان و برانی دست به دست نویش، ای خوشکانی بالا پوش، ای برایانی رو لخوا، ای برایانی اوانی کوالا مزگوتا کندن، ای برایانی ایمان دار، ای خوشکانی دا پوش را، ای او خوشکانی کوا خودتان پاراستوه لپینا خوای پروردگار، دست به پیاما کتانو بکرن، دست برداری او پیامت مبا، کوا لطلب دار تسقیوه، لكاتب ده هزاران هزار كزلو بياما بيبشا والله او اوبري الرحمة او اوبري خوشية او اوبري نعمتا كخواي بالوردي قالنا وهزاران دين ايما يبا مسلمانياتي خلق كردوا يعني وهزاران كزدا كوا دول مقامي بسراني خوشويس كوا خليجي مشك برستن وزوز برستن وشخص برستن ايما بخوا برست خلق عندو ایمی لسر ری و ری بازه که پیغمبری خواه علی صلاة و السلام خلقان دو دبا ایمش هلگری او پیامه بین دبا ایمش دست برداری او پیامه نبین بو پری جیان فیدایه و لخزمت پیامه کد بین یا رسول الله داوکارم نخواه پروردگار لی من رازی بیدن لسر او پیامه پیروزم ما جین و بمان برینه لجر آلی لا اله الا الله محمد رسول الله ما جین و بمان برینه يا ربي كوتا وشمع لا إله إلا الله بك دقرين ولا تاوكو برنامي دهاتو أسان وخوش ويستان سباردي أو ذات من كوا سبارد زينا كاتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آمين. مسلمانان بريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داول الله كم جل جلاله لقناح منو يوخوش بيت ستر من قال الدنيا ولقيامت وللشفاعة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام هش لا يكمن محروم نكاد. اللهم آمين. خوشويستان بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام أمرو بحول قوتي خواي قورا أشينا سر باسيك أشينا سر رداويكي زور عظيم كارساتيكي زور قورا كالروا دادنا وبني إسرائيلا يكيك دكو جريت بنا حق بظلم بإجرام نازن قتيلك كي نازن بكوجك كي بلام دين بو درغاي موسى عليه الصلاه والسلام داوي اويليدكن كوا ام قاتليان بو كشفكاد اوش لا الله جل جلاله داوابكاد بووي كوا يما هلسين بووي كوا شرع داوام اللي دكات كبيدوتيت قصي او مانغايا قصي أو بقريك الله جل جلاله داوال بني إسرائيل كات كواسري برن بلام أمان لبر أوي كوا أمان دبر سيارينا حقدكا قرسيكا لسر خويان خواي قورش جل جلاله قرسيكا لسريا وكو عقوبه خواي قور بحسي أم قصي لهو كات لسورة بقريا السورة كشبنا أوتا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون تاكو تاي آية كان كي شاء الله تعالى دقين بي بوي أفرميت أم قصوا هذا سبيدا كاد للبر بيان يا كاكاتك بني إسرائيل هل دست للخو بني إسرائيل لو زمانا لصالي أو صالي عقوبك واشل صالك لنا وصح صحراي سيناتا هر كري يكيك لكركاني يعقوب عليه الصلاة والسلام كوابي دوتيد صبط يعني أصبات قركي خويها بوا مسلماناني فريس يعني أم دوانزا كرة دوانزا أصباتي بني إسرائيل كي يوسف برايان بوا صلاة وسلام يا خويا السربيت هر هموي قرك خويها بوا يعني اوي زريت يشك لم كراني يعقوب بوا تيريك بولا تيري كان بني اسرائيل شنو خيمي خوي جاب ولا ويتريان بلام هر هم يعني بني اسرائيل بوا لبيني انا لبيني ام قومك واجاد ابو نوا جادل بيني انا بوا جادل بيني انا بوا هر كسي قركي خوي جابوا لا برا بيانك كهلدسن سيركا لبيني أم جادانا أم جاداني كوا لبيني بني إسرائيل أتا شوين كانيان شوين وارا كانيان خاني كانيان قتيلك إنسانك فرد دريتو كجراوة لأنه راسي جعدك شاف رأيئدا بوي كوا ببيتا فيتنبو بني إسرائيل يان ببيتا وي كوا بآساني قتيلك ندوزي توا بويا هر همو أصباتا كان هر أمواني كوا بني إسرائيل لو يكود ابنوا أميان تاوانكا كتفالي أو وأبيان تاوانكا كتفالي أم ألاياكا مخاصبة درز دبي بينانو دمقالي درز دبي لبينانو لو أثناي كوا أمان مناقشة ومخاصمة كان برازاي أم قتيلة أم كجراوة قنجيك دبيت براكر دنديت وجاء ابن أخيه بعاصفة من الويلات والصراخ والصراخ أم جنجلو لا وديت بباوكرو
ببرار رو بمامر رو بهاوار کردن بویا اوانش ریان کرده تیایی کن باشه تو بو دکی تو بو مهاوار اکی اما لبیانی و قصه اکین اما بکوشک ما ندوزیتا و بلام اما بام هاوارش نکین و بام آجاوه ناو خو مانا پل پی ندین گوری نکین مادام پیغمبری خو مان تیایا کموسای علیه صلاة و سلام و داوین لبراز داکشی کرد و تیان تو خود هاوار دکی برو لای نبی موسی علیه الصلاة و السلام امش لگل تاتاین بو اوی کوا بابزانین حل یک چیک بو ام قضیب نوزیتوا کاتی دین لای موسی علیه الصلاة و السلام و بحثی بو او دکن کوا پیاویک لیو کجراوا و او گنجد دلید هی نبی الله و مانی منا هاوار دکاو بجریانوا موسیش قو مکان گو دکاتوا رو اکاتا بني اسرائیل ام همو تیری کوا لیو را وستاون فرمیه مناشده دادن بخوا واتا سنتان دادن بخوا رجلا عنده علم من امر القتيل الا اعلمنا به داواتان لیکم سنتان دادن با الله هر کس یک خبری کی لم قتيله هيا ازانی کد کدسی تیایا بو کشتنی ام قتيله یان بو کشکه دناسید الا خبر من پیبداد افرمی جوابی کنه دوزیه و هیچ کس یک لجگای خوی قصي نكر وهرهم ويان حيران مستان وانجا رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام وتيان باشا توبو داوا لأخواناكي اسأل ربك من هذه القضية اسأل ربك يعني هر أول لفظ سبحان الله كان اللفظ كي أجلكم الله بأدبية برامبر موسى بكاري ديرن لو قضيه بيشو بكاريان هاورد واتا داوالا پروردگارد بكا وكأنما پروردگار بس پروردگاري موسى عليه الصلاة والسلام اسأل ربك لخواكت داوابك موسى بابزانين او بيد دليتو او قاتلكتش بتأكيد بيد دليت بويا موسى عليه الصلاة والسلام مناجاتي لقل الله دكاو لقل الله قصاكات خواي قورة جل جلاله امركات موسى افرمي يا موسى اگر اوان صادقا لوي كوا قاتلك بدوز نوا بكوشك بدوز نوا أمريان بيبكا أجلكم الله ما نايك سر برن ما نايك بينن سري برن بارشيك لو ما نايا بدن لبدني كجراوكا كجراوكا زندودة بيتوا خوي بيتان دليت قاتلك من كي هر سنة واونا وبن إسرائيل أقليشك بكجرايا ونيان زاني قاتل كي او ها خوای گور امری پیان دکرد مانگای سر برن یعنی بوم حادثه ایه خوای گور امریان پیان دکرد او مانگا سر برن افرمیم مانگایک ان الله یأمركم ان تذبحوا بقره خوای امرتان پیان دکرد یک مانگا سر برن سبحان الله خوای گور جل جلاله برحمی خوی بکرمی خوی ایویت قاتلک کشف کاد بآسانیش ببی تکلوفه أفرمي بقرة واتنكي ريع يعني بقرة هر ما غايشان بها وردايا زرد بوايا سور بوايا رش بوايا سفي بوايا نخوش بوايا ساق بوايا دبو مشكلة نية هر ما غايك لو بيرني سري برن بارشيك لقوشي ما غاك بدن لقتيلك أخوي قصاك بالله أما بني إسرائيل أما بني إسرائيل كوا عنيد قومك عنيد قومك خبيث قومك خلقتي أنوايا كوا عزاري بيغمر بدن عليه الصلاة والسلام بونا وسطن وكو بن كثير أفرميت فلما شقوا شق عليهم يعني ولما شدوا شد عليهم شون قضيك أن بوخي أن قورا كرت خواي قورا أوا قوري كده سريانا قال ذاك أن شون قرص كرت خواي قورة جل جلاله قرص كرت بسريانا أجناء أفرمين ما نايك بيرن ستري برنوكو تايبا قال ذاك ديت بلام أمان سرسخ الدبن روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بموسى دلين دواي أوي كوا أفرمين ما نايك سر برن هر ما نايك بيهنن ستري برنوكو تايبا قال ذاك ديت قالوا روكنا موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالت من بيدك موسى فأنا أقرم أخوة يورا بيغمري أخوة قالت أكاد
كليمي خوا قالتا كاد بيغمريك أمل مقامي برز بيد لقل الله قصب كاد جل جلاله ببي واسطة جهل هزو استهزاء بو تاشي إيمان داران حرام فكيف ببيغمريكو بكليمي خواش بيد قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فنا أقرم بخواي قورا أقر من لو كسان ربم كوا فنا أقرم بخواي قورا جاهل بم يان سخري بكم كوا صفتي جاهلة كان باش رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بو أوي كوا سبحان الله خواي قورا جل جلاله ديويت هم امتقامي عن لبسانيت هم الرحم بكا لا مالي يتر كيس دقين بي بتقديري خوي خواي قورا جل في علا أمر رؤداد بوي كوا الرحم بكا بوشو لن لا شوى انتقام هم لقاتلك بسانيت وهم انتقام لبن إسرائيل بسانيت لبر أوي كوا دائما لأوامري الله جل جلاله تنفيذي أن نكردوه. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هاي موسى دعوالة پروردگارت بكا بابزانين أما ناي كوا دعوالي دكا صفتي شونا يا خويا كم جاء فرمي بقرة هر بقرة يقيت أي بوي سبو راي فينا كان بو تسليمين آبن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون استخوائي قورش جل جلاله لسر أوي كوا أوان فرمانك التنفيذ ناكا قرسيك على سريان بمراحل قرسيك على سريان يا كم جاو فرمي ما نغايك فرمي أنه ما نغا شونا فرمي باشا يا موسى فيان بلي أو ما نغايا بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فرمي ما نغايك نزور للتمنى قورية ولا زور لتمنى قشكانية واتا وسطة هم بشوكنية وهم زور قورنية عوان بين ذلك واتا وسطة مانغايك وسط يعني شي يعني استعو مانغايك واخواي قورة داواي دكات كيو خطان قرطان كرت أبي وسط بيت بيشتر وسط شي ناقرك بخواي قورة فافعلوا ما تؤمرون مسافر مي أويكوا أمرتان بيدكاك الله يو من بوتان دليم أم أمر تنفيذ كان لبر أوي موساق وما كيخوي دناسيت وأظانيت بابي سؤال كرايوا بابي قيل قال كرايوا قوميكي خبيثة بني إسرائيل وأزنايرين صنعوا طاعي نابت رويان كده موسى عليه الصلاة والسلام جاري كتر قالوا يعني قرسي كان جاري كتر سبحان الله استخوا فرمي ما نغايك بير الوسط بيت نيتو الرنجي نيتو نخوش بيت نيتو آوا وسط بيت بازور قورنا بيت وزور قشكشنا بيت أمان عنا ديدة ينغريت خبيثانا روكنا موسى جاري كتر قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها يا سبحان الله سيري أم بأدبية كواب رامبر موسى ذكري عليه الصلاة والسلام لهمو ولامشي أوانا ولام لالله جل جلاله وردقريت أفرمي خواي قوروا أفرميت أوان درين موسى أي باشا مانغا كرنجي شونا قالوا داوالة پر وردقارت بكا بار رنجا كي مان بي بليت ديار أمش بأ الله دليت الله جل جلاله وفرمي هي موسى بيان بلي إنه بقرة إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أو ما نعيك وإستاك أخوائي قورة ديبيت ما نعيك يكمل التمنى وسطة كيوانة تنكرت إستاك رنها تسري رنجي زردة زردي كي أمندتو خجوانا هركس يك سيري يبكات ضليش يجاي هركس تماشايكات لجوانية وايليك أمنت جمالك جواني هي تماشايكي تسر الناظرين بمش أمركي موسى تنفيذنا كان سبحان الله جاري كتر أم قوم خبيثة
روكنا موسى عليه الصلاة والسلام أما ديار الدواي هموسى فريوان دقرين دقرين دقرين دقرين نايدوزنا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هاي موسى هاي موسى داوالة پروردگار بكا زياتر معلومات ما بداتي لسر أو مانقايا أو مانقايا إيما قرائن بوين شبهيك ما بو درج بوه. زور مانقا هيا عمري وسطة وزور مانقا هيا زردة، إيما ليه ما انتيك شوه با زياتر تفسيري أو مانقايا ما بداتي إن شاء الله إن شاء الله تعالى يا مديكين. كي ابن كثيرة فرميت أقرنيان وتايا إن شاء الله أقرنيان وتايا إن شاء الله لو قضي رزقار يان نعبو خواي قبر حالي ناكر بويان خواي قبر حالي ناكر بويان حتى روجي قيامت أبوايا ببوايا حسرتك قارك خفتك لسنجانا ونشي نظاني قاتلك كي بلام خواي قورة جل جلاله ليراكا با قوم كدليت لري موسى عليه الصلاة والسلام فرمي خواي قورة فرمي إنه يقول إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. بزان مسلمانان شون قرسيان كرد الله جل جلاله شون قرسي كده سريان يا كم جابرس ما غايق بو وتيان او ما غايق شون هي موسى فرمي ما غايق وسطة نتمن قورية نقشكية وتيان باشا موسى رنقك شونه فرمي زردية زردك زور جوانا هيش رنقك يتريت يكل نبوه فرمي لي ما انتيك شوه ما غاي زوري وما اندوزيتوه داولة الله بك داولة خوات بك لبروردقار بك بازياتك كشريكا بومان استمع آخر معلومات أخوات قولة جل جلاله وإذات بها نصر أو بقرية أو بقريش بمواصفاتيك واع الله داوي دكات لناوهمو بني إسرائيل لناوهمو بس بني إسرائيل قران ليك مالاد وزرايوا كيس دين استري أو مالي شيء بو خواوي سيوابو أم مالا لياك الرحم ليبكات لبرشي أوش رحمتي إخوايا جل جلاله وكو الدليان قدر عيشي خوي دكات. قال إنه يقول يو بغرن بني إسرائيل خواي قرا فرمير أو مانقايا لا ذلول تثير الأرض واتا مانقايا كا زبي ناكي ليت سمعو طاعيها بيت أها خو ماندلين أو مانقايا جاريوايا لدس درشوا أم مانقايا شروا آسان نيا هروا آسان نيا زي بيبكي لي خوي تسليم ناكت ولا تسقي الحرث ولا تسقي الحرث وأودانين وأودانان شفية نكراوة شنك أخوي تسليم ناكت مسلمة لا شية فيها مانقايك صاغو سليم مسلمة صاغو سليم لا شية فيها وتلا عيب فيها. سبحان الله سبحان الله أقر يا كم جا مانقايك يعني بها ودانين وخش جواها يا أبو بلام كقرس ينكرت قرس كرالة لاني الله وجل جلاله لا شية فيها مسلمة لا شية فيها. قالوا رويان كرد موسى عليه الصلاة والسلام قالوا الآن جئت بالحق الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وتلاشية فيها وتهج علامتك تريتيانية إلا رنجي زرد نبيت رنجكي زردي جواني باك كوا إنسان كسيري بكات صر صرمان دمينيت بويا فرميت كقران كقران لماليكي بني إسرائيل دوزيانا ودلين للاي بيريجن يقبوا كيتيمي بوا بويا كوا أخواي قبرد أولا مريان كات يشيك لأقوالا كاني ترأوية دلين لاي ماليك دوزرايا ودايكيكو كوريك بون دايكيك لقل كوريكا أم كرة ياندلين باوكي بوا ياندايكي والله أعلم يان باوكي بهر حال كركا زور كريكي باك وأخلاق دارو برحم بوا برامبر دايكي
بار بو بدايكي بو دايشي دليل همو جاري بيوتو كرم جن بره بو خود پیشوی کامل من برم که دایکی تمانی ناو سالا بو پیرشن یک بو تمانی نماوا او گنجعی فرمو دایا والله حتا مایت لدنیا حتا مایت لدنیا نفسی من جن نایرید لبر اوی بمنالی منت بخیوت کرد لبر اوی بمنالی عزیتت بمن خوارد لم لحظات کوامن باوکم نیا دلین کریا کاری دا کردو بپاکی و بچاکی دایکی خوی بخاون دا کرد فرموی والله جنايرم حتى تول الدنيا بيت حتى دايكي دلين جاروابو جار تدي كركم أو ما نعي من هي أو ما نعي كوا سبحان الله خواي قبرا بأمري الله جل وعلا أو صفاتي كوا الدعوة كاد لو ما نعي أو ما لعبت دل أو ما نعي كان جاب كركي وتو كرم بيفروشة بيدا معريش نكد قدرت عذاب يا جن بيرة فرمين خير والله حتى كل الدنيا يا مايتة خدمة كاريتكم من هناك بويا فرميت لمالي او بيرجنا او ما غاي اندوزي وا حتى دلين داوا كاري كشي او بو تيتي مادام حالك اواي او هاتنو اما بامري الله داوا كراوا والله اما غايت النادمي حتىكو بر بيستكي او طول ندني حتىكو بر بيستكي او طول ندني كل بني اسرائيل هرو ما غايتي ما غايت الزور اجلكم الله بلام اوي كواصفاتك اخوان قرسيان كردو استل لا يك دوزيان توا بويا سبحان الله دلي بني اسرائيل وكو خواي غورا جان كات سينيانوا عقوبك ان زياد بيت بيت عقوبيك مالي بقود اللي هرهمو يان هرهمو تيركان بني اسرائيل قالتو نكان يان كو كرد بر بيستي او ما نايا داين بصاحبي او ما نايا وان جما انخيل انسان يا سبحان الله كواتا سري أما غايش أو أبو خواي جربي استواب وكوار رحم قالوا ما رش دولة من ينكاد أو كرة ما دام سمعوا طاعيبو دايكي بوه لقال دايكي أباش بوه خواي جربي أخا بخير لي كردو بويا فرميد ما غاين هاول وسريان بري وخوينا كي يان توز يقل خويني لقوشتي أو ما غاين إسقاني أو ما غاين دالة جسدي بكجراوكا أو بيعي كوا كجراو لبردم أمه بني إسرائيل سيري أم عجزة كان مسلماناني بريس كموساش راوس طاوة عليه الصلاة والسلام خواهي قورا أوي بودكات أفرمين لبردم أمه هو لمردوكيان دا مردوكا هل صاوة باوة سبحان الله مردوكا هل صاوة باوة كخواهي قورا فرمين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون أفرمي مردوك أهل صاوبا خن بدماركان يهات أخواروا خن بدماركان يهات أخواروا خواي قورة جل جلاله بوي كوا شوني چاقو كانشي بيوتا روحي دايوا زندوي كردوا هل صاوبا خلصا وبا موسى عليه الصلاة والسلام ريكرتياي فمي فلان يكوري فلان كيت توي كشت بغوي كوا مردوه ويساس النوبوة توا هر أول حفاتا فرموي كيت توي كشت مردوك كجراوك فرموي قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ ويتظلم فرموي يا موسى ام برازای خوم کوار راوستا و ام گنجا کمن چا کمن لگل یا کرد بلام او تماحی پارخی منی کرد امی کوار باو که رومو دکاو هاوار دکاو اجیریت فرمی امم منی کش بوی کوار خواه انتقام نمش بسانید افرمی هر اوان ایوتو مردوکا گرای و جی خوی وفاتی کرد جاری کتر قاتلکه یان گرد دیاره هد گمانی تیانی بشریعتی او زمانی موساش قاتل لبروی کوار قاتل میرات ورناگریت افرمی کشتیان وتبا بم حادثي اما غايه مسلماناني بريس خوي قبل رحمي لما لكرت رحمي لم جنجكرت لبروي كوا بار بدايكي ولولا قاتلك شي بويا انكشف كرت ولولا وانتقامي لوها مخلقي بني اسرائيل سن كوايا كم جار الله جل في علا فرميت ان تذبحوا بقره او ان قرسيان كرت يا نخير اما غايه بزاني شونه شونيه كقرسيان كرت حتى خوي قبل وايلي انكرت كوا
پرپیستی او مانعه آلتونیان بایکو کرد. آلتونیان بایکو کرد و لطیرکانی بنی اسرائیل و دراو آملا بایکو او گنجال دوای وفاتی دایکی بپاکی و بچاکی و بعزت او با خوی بجید. بایه مسلمانانی بریس و قاتل کش خوای جور انتقامی لیستن و بایکو کشتیان ترمیریاس کشی بونم. بمشی وازه ام قصیا ل بنی اسرائیل رؤادات كواتا معجزيك برويدات معجزي اوكا كوا اي بيان شكرت معجزي اوي كوا لصحرايا منو سلواي بيان دركت معجزي اوي كوا برديك اتقاولنا او صحرايا دوان زجوغا او هات اخوارا وهرهم معجزات لسردستي موسى عليه الصلاه والسلام بو اوي كوا بني اسرائيل اجرام نكا ايماني زياد كات اخلاقي جوان كات بلا مهر صفتي خراب و إجرام و خباثتان لدركوت حتى لقل موساش و داي موساش بويا الله جل جلاله لدواي أم قصيا فرميت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم ديارة بيش قست قلوبكم خواهي قرا فرميت كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون بمشي وازكا بنا مردوك واكجراوة يس زندو دا كما بوشن ساتيك افرمي هر اول روجي قيامه زندو دا كما واتان وصينم لصاحي محشر ابو حساب وكتاب لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لدواي امه معجزاته لدواي امه مكارساته لدواي امه اياته لسدسي موسى عليه الصلاه والسلام يود الله كان تان الرغبو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه لبرد دلكان يعني رختربو اخويا يقول وصفيكات وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون برد هيا لترسي إخواء كبيت برد هيا لترسي إخواء تقيا آي ليديت آو هيني وايتاي شق أبا لترسي إخوايا إخواي قولا فرميت دلدي إيوا لو بردانيك وا أكبيت يان شق أبا يان آي ليديت رقترو تنترع بلام خواهي قول آقا دارا ويكوا ايوا ديكن آقا دارا بوا بو تصرفاتي كوا ايوا ديكن برامبر ام كلمي خويك موسى عليه الصلاة والسلام انجا مسلماناني بريز الله جل جلاله يك آياتي زور عظيم لدواي امهم حادثي بني اسرائيل كوا بو بيغمر اخوان نخليك على قرآن لدواي قصي ام بقرايا روكات بيغمركي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام بو امتكشي ام آية تمام بيدريت وكوابد الله جل جلاله عوب بيغمر إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام وبأمة كشي أفرمي دعي بيغمر أفرمي آقاداري يهود بن آقاداري مؤامراتي يهود بن يهود مسلمان نابد بوي الله جل جلاله أفرمي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يا محمد هي إيمان داران هي صحابة كان إيو تماحتان لويا تكاوا يهود إيمان بريد لدواي ويكوا أمهم مقصيتان ونقلكم لزماني مسار ويداوا باو با بيري أجدادي أماني كوا لزماني إيو ياتا آوايان برامر أو بيغمرا كردوا إيو تماحتان لويا تأماني إيمان بيرن وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فريق إغلمانا جيان لقرآن ذكرت ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كلام إخوان تحريف كرد معنا كيان قلب كردوا وهذا تأويل أنا كربو إخوان بويكوا إخوان رازين بي وهم يعلمون فرنا بعلم وشتاكن نقبل زاني بعلم بشار زاي أم إجرام برامبر إيوة دكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بقن بإيوة دنيا ماشي من دارين وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون بويا مسلماناني بريض يهود إخوائي قورة جل جلاله لقرآن كأم تاريخي بحسكات كأم مقصانة بحسكات بويا مي إيمان دار دبي عبرتي قور قرين دبي إنساني مسلمان لبرتشاي بيت وكو خريتيك بتايبت داعيكان بتايبت واني كوا مسلماني ملتزنن كوا بزانن دجمني تاريخي ديني وتاريخي توكي
دشمنی دینی و تاریخی تو چه؟ تاریخی کنانه باعی کن هی دستیان هی لتاریخا لو رجعی پیغمری خواه تبو مدینه علیه الصلاة والسلام تا ام لحظه اوان همو رجعی خنجره کنه سين مسلمان وهم روجك خنجر لدينك أي بيغمري خوادن عليه الصلاة والسلام وبردوامش لتوأدن حتى تورا زيبيد كوابلي محمد رسول الله يان قرآنك الله جل جلاله منهجما دين إسلام دينما والتزامي بيو بكي أو أوان واضلتو نائرا باقا دار بين يمي مسلمان ليرا واختقتوا أبو إن شاء الله تعالى حتى أقول درزي كده إخوي بدرزي كتر تا درزي داتو بأخوي قولتان دس بيرم لقصي كتراو لچمك كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام خواي قورا لقناح منو يوخوش بيت من بارزيات ستر من كار دنيا ولقيامات أقول قولي هذا وأستغفر الله جدا خواي بدزي كتر تادرزي داتو بخواي قولتان دس بيرم لقصي كتراو لچمك كتر لجياني موسى عليه الصلاة والسلام خواي قورا لقناح منو يوخوش بيت من بارزيات

0: وعدته.
1: ما يجب في إتيان المسجد على من سمع النداء.
2: أوي جوي لبانغا بيويست بيت بومزغوت.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب.
2: أبو هريرة خدالي الرازي بيدالي بياوي چينا بينا هات خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتياي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كسم نية دستم بقريت بومزقوت داواي كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كمولتي بداد لما لونويش بكار مولتي دا كاتي بياوكا رويشت بانجي كر دوا فرموي اجويد لبانجا وتي بلي فرموي دوالامي بدروا واتا ورا بومزقوت بونويش.

النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده فرميه هر كسا درو بناوي منه بكاد بعد زيكيك لنو آقر بوخوي آمادة بكاد. بنا ما كاني إسلام بزانا باورداري بريز بنا ما كاني إسلام بينز باورد بيكيك لن بينزانا نبيت اوه ایمان دار نید و تا حتی هدایه لدوزخ دمینی توا خواب من پارزه بنام کنش بریتین لام یکم شایت من اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوم نشکر دین پینس فرزه کن لروجه تا سیم زکات دان سالان نجاری کلسه کسانی که کلمالی زکایتان هبید چارم روژی مانگی روزان پنجم حس کردن با کسانی که توانی هبی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید اسلام لسد پنج بنامه دامزرا کبریتی لشایتی دن که تنها خواه گوره شایتی پرستنه و محمدش روان کراوی خواه گوره نیش کردن و روش کردن زکادن و سدنی کردن مالی خواه گوره. باوكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كي وفاتي كرد؟ باوكي لمدينة وفاتي كردو أو كاتا پیغمبر خوال الزكي داكي بو كي پیغمبر دايك بو؟ پیغمبر خوال صلى الله عليه وسلم لصالي فيل لدوانزي ربيعي يكم لدايك بو كي دزقل دايكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شريبه داوا دايكي ايمن كنزيكي باوكي سويبا كنزيكي ابو لهبي مامي باشا لبني سعد حليميكتي ابو زويب شريان بيداوا ابن عسيني دليل دزقل نبوا كبيغمبر خدا صلى الله عليه وسلم دوانزي ربيعي يكم لدايك بوا لو روجده لدايك نبوا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قيشنا القرآن كلام الله بيشرا هذا كلام الله قيشنا كلام الله أفرم من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام برحال أفرمي يكيك للصفة كان خواهي قرم إربان كلامة خواهي قرم إربان متكلمة بكلامك قديم كلامي قديم بمعنى أويك أم كلام صفتك حادثني لخواهي قرم إربان بيجي خواهي قرم إربان بيشتر متكلم نبوة دعائي صفتي تكلمي بوزياد كردوها لبروة بيوستي با أو حرف وشتانا أبوك كمروف لسري صلاحيان كردو بكاري ديانا كلامي خواهي قولو ميربان بيش أوي خلقش دروز بكاو هر أبل أزلا خواهي قولو ميربان كلامي هر بوا تاك فرقيك بابلين هنديك لو فرقاني كوا تابعين بو معتزلة يكم كسكا إنكاري كلو معتزلة بوا جهمي كوري صفوانو جماعتيان إنكاري وين كلك أخوك كلامي يبي كان أقول كلامي يبي معناه ويا حرفي بيوستا معناه ويا صوتي بيوستا معناه ويا حرف بيش حرفك معناه ويا بيش تركز نبو قصيلة قلابك دعائي مخلوقات وملائكة وشتي دروس كرو قصيلة قلابك أنا كرو إذن بيش تركز قصة نبو قصيش لبو خوي وقصناك كابو كلامك حادثة أم أساس بنماني لسر شي دروس بو لسر شي أساسي دروس بو لسر أساسي أوي كوا خواوك ومخلوق به كاتك توتت ليس كمثله شيء خواكو هيتش تكنيه كواتا صفاتي او صفاتي مخلوق نيه او الزاماني كتو اي كي بو خواي قول مهربان لازم نيه بي لازم نيه خواي قول مهربان كس نبي قصي لقال كامعنى صفه متكلم نيه ايما واين لازم نيه كخواي قول مهربان متكلمة بيو اسمان بحرفي مخلوقة لازم نيه خواي قول مهربان متكلمة چون نازاني بهي جوره نازل هيجي لسرنا هاتوا لبروا بيني كاتك معتزلة أم فكريان ورقر لسدمي مأمونة كوتنا علماء أتاكو نزيق بونه ابن أبي دؤاد نزيق بوه ليانو لدى صلاتي دى صلاتي حكمتها قد يدسو هر عالم يكبير وتاع القرآن كلامي خوايا وصفته الآن كشت كان عالمك جورا هندي كان تحايل يعني كل خوان رزقار كل هني كان هتاكو يعني تحاني النكر دايا قسيناه كل بيدن بو لمالي خويا دانيش يتر هندي كان برد بردم اشكن جوشت ناچار بو لبابي هين وايود كاكا كلام مخلوق وطا بيدن ابو لبابت يتر قسيناه كل هند كاكا ما اكراها ما كشتنا لسري كلمة كفر بلام ناچارين بيجيني بيجي القرآن مخلوق خويا كما صفتك لصفتك يعني خويا يقولوا مهربا أنا كيت مخلوق أبو خوي كفرة لازم يكفرة يتر ليك يا كلامنا كم امتحان كلام إمام أحمد بو يعني وازن لخلنا أول كابلا لنا اعتقاد شون برون بانيان يعني كان القرآن مخلوق يا كم شت أواك أبو لسدمي أمينة كباس ما كربوتان بانی این انکر بانی او شیخی کی بو ابل ادر میاد بانکر جواب یعنی داوا سیل گلا کرو بیدن بیدن یکر لسدم یوا امام احمد یان بانکر ک او تن کلام مخلوق بجک بجک کلام اخوا او کلام نیه مخلوقه اوتی مخلوق نیه کلام صفتی اخوا ایت کان قران تاکید لو احد سگانی پیغمبر صلى الله عليه وسلم كشي باسي وكا قلت يا إمام أحمد يان كوت كزنجي يان كلي يان دا عزيت يان دا سجني يان كر نارا حت يان كر حتى أخوائي قولوا مربان محنة تكيلة سرداء شن جان خريك هو بمري يعني يتر روتي بتعظبوه تفرزي عين لسر من قشتي رخصتي ورقلت ومن رخصتي ورناقرم سمن بيجم قرآن مخلوق الرئيكة بيتا إجماع عشان إجماع

0: كريه على السلي وكتاي بابته قتي امام احمد كولي ندى على السلي وبابته وغيري ايش العلماء يقولا بابته كتب كي بناوي حيدي الشيخ شيخ عبد العزيز كناني امام اهل السنه وجماعه كتشولنا هنا مناقشه لقلب بشري مريسيا كردوا بشري مريسي تنجار لما اشتي خليفه اصيا تشو تشو كي خصت السر ملي بوي بيخن كيني وان شاء الله لك هاتي خويا اكتبا اگر بالقائج بحزك ام بيخو انه تاتي بقن كمعتزله وجماعتي فلسفوي فلسفي يوناني علمي كلامه ام بوخلواتي كهاوريان تناو ديني اسلامو چ فوزاي كي بو ديني اسلام دروس كردو چ مسلمانانو علماء اسلامو كباري زانا كاني مسلماناني چون توشي محنت كردو ام فلسفه يونانيه بيجي والله تو علمي كلام نزاني تربوت اني اعود ببين الامام سوط رحمتي خايلة بالكتاب نقايا افرم اجماعي مسلماناني لسلك علمي كلام حرامة جائز نية امام شافعي رحمتي خايلة بافرميه اگر انسانك بقورترين تاوانا كان لروج قيامتها للزنا وفاحشة قورتر بقيت اخوائي قورمه لمن بس شريك بقوا قرار ندا باشتر بوي كوالا بشتك لعلمي كلامه بقيت اخوائي قورمه لمن هو نفس قصي شافعي امام سيوطي لكتاب نقايا فرميه لان يلقى الله عبد بجميع الذنوب ما عدا الشرك خير له من ان يلقاه بشيء من علم الكلام ام علم كلامي كويسة خلقانيك هي لمسر دمات هذا خريك داعي وكانوا على ان والله ارقز علمي كلام نزاني عقيدة نازاني وبوين يقصل عقيدة بكان علمي كلام بس هي ايميا عقيدة بس بو ايميا او بخلواتي علمي كلامك كاريكي كردا مسلمانان او حالتي بس انا هنا برحل خوي يقول من بين كلامي قديمه قبلين حادثه معناها وهي تازه يعني شي يعني خوي يقول من بين شي تازه بواته تاهره اي صفات حادث يعني معناها خوي شي حادثه قابو مستحيل اشتي حادثي بوبيته هردو مصطلحك يا اخويا يقولوا مرمان للقران والسنه كلمه اول بكاراته قديم ليكك لحد سكاناته ازلي كلمه كي فلسفيه ازل برام هر همان معناه يعني بو يعني زور بيجر علماء عقيده اولدن خويا ان كلمه ازل لا بدن شك ازل كلمه كي فلسفيه كلمه كعلماء علمي كلام بكاردين حتى بتواني خوت العلمي كلام ببارزي باشترى أنه متكلم بكلام قديم هرشان علمي كلام يعني إنسان نابت جاهل بيبي وهيشي لنزاني بشتكي هر ليبخيني بلام نابت أو نبكيت قاضي بس القرآن وسنته بيجي ما دام وايا كوابو خوا وايا قياس لزن مخلوق يعني قياسي مع الفارقة تو قياسي من ليس كمثله شيء أكي يجي ما دام مروف سبكا بيوسي بحرفي مخلوقة كابو خواش بيوسي بكابو خوا كلاميني يسمعه منه من شاء من خلقه أوي خواي قرر خواي بيوسي بلا خلقي إسماعي كاو أو كسا أي بيسي يسمعه الله من شاء يعني يسمعه منه يعني لي أبيسيت أوي خواي ويستيبي لا خلقه كي خوي يتر جبرائيل بيت يعني بيغمبريك لا بيغمبريك كان بنص آيات القرآن للصلاة والفرمية سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة راستوخو موسى خوي كلامي خواي بيستوى وناديناه من جانب وان يطور الأيمن للجانب الله راستو بانك بانك يا موسى بانك بشتي له فرمي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين بيستي موسى قيل اقسكبو واضحة سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة ببي واسطة وسمعه جبريل عليه السلام جبريل بيستويتي ومن أذن له من ملائكته ورسله أو إخوة يقول من الملائكة ولا رسل إذن داوة ممكن لأخوة يقول من بيبيس خوي إذن داوة خوي أزاني وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه بنص حديث صحيح بخاري مسلم تولى رجل قيامتها خواهي قولنا يا ربان قسل قلب تاك بتاكي بندكانيك عن الجواب خواه أدنوا ويأذن لهم فيزورونه إذن عند زيارتي خواهكا زيارتي خواهكا بنص حديث تولى صحيح مسلم قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما أما بإجماع هر دقاريك يا وشازا كانش يكي كانات وغيرهما وكلم الله موسى تكليما آخر معتزلة وين أو ما بكيت فتح كافر بي شكا يقرع بيناتو بشاز وغير شاز معتزلة عندما وكلم الله موسى تكليما أو يوابجت بي كافر بي شكا القرآن يقول ريوه يقرع مني يوابجه وكلم الله موسى تكليما بالضمع توبة متواتري خواهي قرم ربان تكليمي موسى كرت تكليما إيش تأكيد يا كاتولي وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي بقيام كان كبوت من أرضه بكلام توم جاكر دوتو لبيا غنبرك يعني كلام شتكي زيادة بس رسالة نية بس بقيام نية بجي خواهي قرم بقيامي بوان أرضه بقيام مفهومي مفهومي كلامي خواهي قرم ربانا كي يلقاي كروتنا والروعي موسى أقل وابه كابو كلام وبكلامي قصيك زيادة وهيش معنى إني لقرآن أفرميه من أي موسى من توم لك همو خلق جاكر دوتا برسالة كانم كبوتم نادو بيا مكان لرأي جبرايلو وبكلامي جال ويكوال لرأي جبرايلو رسالة بوت ناردو بيا مو قصا كانم كما بفهوم لرأي جيان بالنص لرأي جبرايلو قيشتتو من كلامي شم لقلتوا هاي جوازي لهمو خلق من نصة يعني وقال سبحانه منهم من كلم الله يعني من كلمه الله هو اليوم مفعول بها كما حذوفة حذف لمفعول بها جائزة والله حذف لفاعلة جائزني إلا بها بضميرك بشتكيني والله بيوتري جائزة مفعول به بيوتري منوية يعني كلمه الله وقال سبحانه قل يا ضمير مستدرني يعني محذوفة اليوم ضمير مفعول بنا بدا ضمير مستتر ضمير كم محذوفة لبا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أفرما يج بشرك نية خواهي قرمي ربان كلامي لقلبك إلا بوحي نبات وقوب يا غنبران يان لبش حجابك واتا حجابك لبين شابي أو آيان نتواني خواه لدنيا ببيني أو لدنيا وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك كي أتواني جبريل أتواني بيبش إني أنا ربك يعني هيك كسناتواني وكلمة بكار بيري كسناتواني جملة إني أنا ربك بكار بيري خوين به دقك واضحة ديارك خوي قصي لقلها كردوا وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري أو إلا بس نكره بس أما قصي كيا جبريل تواني وابيجي ناتواني قالت أخوي قصي لقال كروه وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله جقال أخوي قرمي ربان كس ناتواني مقصة بكار بيني وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء أمام موقوفة لسال بن مسعود أخوي قرمي ربان بوحي قصي كرت أهل سماء دنجي أبيسا أمريكا كلا بلغة كان لسير دنج ولم قول ابن مسعود مرفوع نية وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم راجح وهي موقوفة باشا موقوفة معناته رواية صحابي وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما يعني كي يعني خواهي قرم يربان خلائق همو يحشر أكا لروج قيامتا روتن عرات يعني الروت حفات يعني بيباتي غرل يعني غتنا نكراي بهم يعني هيك يعني بينيا واضحة يعني حفات بلاوة كي تفرمو عراتا حفاتا غرلا بهما واتروتا حفاتا بيان باتيا غرلا غتنا نكراون بهما واتهيك يعني بينيا فيناديهم يعني بانيانكا أفرميه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الديان أنا الملك أنا الديان أفرميه بانيانكا بصوتك هموي أواني كوانزيك وأواني كدور هموي أي بيسيت أفرمي أنا الملك وأنا الديان. باشا إمامي أحمد روايتي كلها مسندة. باش واستشهد به البخاري. بخاريش هناويتي لصحيحة بمعلقي معلقات بخاري كإمام ابن حجر تصحيحها مو معلق كان يكردو معلق تيا سندي بنا أردو. فرمي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوا سندي بنا أردو بلام سندي كيلا شويني تراها إمام بخاري خوي لكتبي كترا لكتبي خلق وفعل عبادة بهمان شوى حديث زينت كوا خوي قولي مهروان بصوت قساك. وفي بعض الآثار أن موسى لا عندك آثار أتوالا أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك. عليه خواهي قولي من باني كل خيراو تيبي استئناسا بالصوت بدنقكي أنسو هو قريبو فرمي هات مدام بانقواسته لبيك لا أصلا كلمة لبا لزماني عربية بمعنى أجاب للدعوة. عرب أصل وانية لزماني عربية إلا بسماع فعل تثنية بكن تثنية لخواص اسمه بلي رجل رجلاني ناتو بلي ضرب ضرباني يا بلام كاتي وتت لبيك لبيك التثنية كراوي يعني ألبي تلبية بعد تلبية تلبية لدواي تلبية دي مدام بانقواسو يقبض وياك أو لبيك تركيز كدنا لسنوي كوا من بدن بانقواسك تو ديم تلبية بعد تلبية
1: لبيك تايبة وقوة
0: بلا لا أتوان ما جوابي كسا قبلي تو احتيادية ومثل براي لبيك آسايب شاروا ببيغمبر يا صلى الله عليه وسلم تتي يا فلان تتي لبيك يا رسول الله لبيك يعني أو حات مدام بانقكتو آسايا إيش كشي تانية بس أولى بيكي كبو إهلالي حجة وتايبة بخوي قولي مهربان. أفرمي لبيك لبي أسمع صوتك ولا أرى مكانك صوت أبي سمو مكانت نابين فأين أنت تولكوي. فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك من لسلوتم وبلانبرتم ولا راستم ولا شبتم. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى أم صفة التائبة بأخوي قولهم يربانوا. قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أوليا أسمع فعلك أنا يوف كلامك مفعول بي بيشكوتوا. قال أفكلامك أسمع يعني آية أوك سيخوت أي بيسم أم كلامك رسولك يا كلامي جبرائيل بأمني ركتا. قال بل كلامي يا موسى بل كلامي خماي موسى. طبعا ما أم آثارا نابنا بلغة بلا ممكن نمونيك دينيتي وكا حتى لا آثار لكم الله اشتشى باسيان كرو سلف يرامي أنت وكا معروف بولنا معنا أو شيء بكاري أنا وكا كلمين صوتي تيابوا إضافية كي أشعر يكان جواز لما تريد يكانوا لهمو فرق إسلامي كان اشتيك الله الكلام النفسي كلامي نفسي كلمة بس أشعري كان بكاريدين. إمام الرازي رحمة قائلة بفرميت كلامي نفسي كلامي كان انفراد من بيكردو أشاعرة معشري أشاعرة إما أم كلامة أم قصة أشعري كان من كسيقنا الله كلامي نفسي تكفيري ناكن جوكا إما إسلام قصة نيوتو كلامي نفسي أشعري كان كلامي نفسي أواني كرد يا شاعر أدنى على أنا مهر قصي معتزلية بلان بش شوازي كتر كلامي كان صوتا نحرفا نازعنا يعني كمالك شروط يعني بدنا لزمني أمانة الله كلامك نفسية يعني على الذاتي خوي قرب من لخوي اشتكني اللي ودر بتشيتو در بتشيتو كسيقلي ببيسي ونازعنا بشي يعني بجورك لجورك كان خواهي قرمي ما قصة لقل كسكاكا واتشتنا الروعي يعني اواني كوان رخنين لهم كلام نفسي قروا لهم قصة شاعرة قصة معتزلية بلام بلفظ هنا كان إثباتي كلامك قالن كلامي هي بلام كلامك نفسية كلامك الصوتة نحرفة ننادم تشين يعني او شرطاني كوان لي أقرن بيجن كلامي نفسي او بس قصة شاعرة كان وقولك قولك مرجوحة راجح وايا كوان خواهي قرم هنا بان كلامي هي وصوتش إمام بخاري هنا بلا لا خلق فعلي بعد روايتك وابن قيم وابن تيمية شاء الله بحرف شاء لبرا وحرف حرفك مخلوقني أو حرفك أخوي قرأ مربان ك هي خويتي يعني كلامك حرفي خويتي لك دينك نية بيجي أو شتكي جاوز لك كلام حرف خدي كلامك أخوي بيكاتك أو يا حرف صوتا القرآن كلام الله قرآن كلامي خوايا ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم تنزيل رب العالمين كلامي خوايا قولوا مرمان قرآن عظيمة أو قرآن قولية كتابي خوايا قولوا مرمان الرونة مبين لزمان عربية بانا وأبانيك معنانية أنا جارية أتمنى همزك زيادة كريئك لمعنى كاني معني تعدية يقال كرم زيد وأكرم زيد عمرا وتعدية وايا جاري وايا بو السلبة وكفلس زيد وأفلس أفلس يعني فلسي بينما إفلاسي كر بو السلبة جاري وايا بو شيء هربو بو مرادفية مو معناه همان معناه بان الشيء وأبان يك معناه مبين مو معناه دي واضحة أفلحش هرواية أفلح زيد وفلح بمعنى سر صغار وسر كوت أو مرادفية سمبين معنى يعني بين يك بين ومبين معناه يعني هرش كان معناه واضحة وهو الكتاب وهو كتاب الله المبين أو كتاب إخوائي الرون أشكرايا وحبله المتين وأتى صلي حبلي بيوندية كبهيز لبيني خوي وبندكاني وصراطه المستقيم ريغا راستكيتي كوا خلقي للريغا وبو بانغا كابو غيشتن بخوا وتنزيل رب العالمين داب زين راوي خواي همو عالم كان نزل به الروح الأمين كداي بزان وباك باي تعديه وكوالي ذهبت بزيد نزل يعني داب زي نزل به يعني داي بزانت ها وباي باي تعديه نزل أخرين تهلا تصريف هوايا وقد يكون للتعدية ها عاملنا لا للتصريف زنجانية تصريف زنجانية خندو كانت أفعال شيء وشيء تعدية كريه وتعدية بحرف بهمزة وبتضعيف بحرف جر همزة كوكو أكرم هنا كوكو وكو فرحة تضعيفك حرف زادك إيش بحرف باء وكو ذهبت بزيد يعني أذهبته نانا نانا بو تعدية تعدية وتعدية فعل بس يشتب أفعله وفعله حرفي جرة حرف
1: أو إنارة مشاركة
0: مشاركة مشاركة نيا تعدي مشاركة نيا مشاركة وكو قاتلية هل كان فعل كان أنجام داوة ذهبت بزيدين يعني زيدا تو يجي بس تتلا قال خويا بردي لا انا شرطني راسك قولك يا الله يعني خويش اللي قال يا تشو اقصد تو بس بينا وتلا مشاركه او بينا وتلا مشاركه مشاركه وزن
1: عدمي شيء
0: سيبوي هو جبس مباراه جبس مشاركه راسك او هي بس يعني ما بس يا ثانيه كسي كي تشواندو يعني لقال خويا بردويتي ذهب به يعني لقال خويا بردويتي نزل به لقل خويا داي بزنه بو معناه ايش يعني بهالحال نزل به الروح الامين روح كيا صفتي جبرائيل الامين وهذا صفتي امانتي تياب وك هيك خيانتي لو امانتك رخوا في داوه داي بزندوا بوك داي بزندوا على قلب سيد المرسلين وسر قلبي سركدو قوري بيغمبران صلاه والسلام قال السلام بلسان عربي مبين بزمان عربي خويا قول مهربان أشعر كان يجن كلامي خواي قولوا مهربان كلامي كي نفسية بعبري تعبيري لكريا توراتا بنازم شي بزماني نصارى تعبيري لكريا إنجيلا بعربي تعبيري لكريا قرآن أنا أقصية جهي جاوازية كينية بلام تعبيري بوش جاوازة لكريا أو كبو عربي يعني تقصى كان توزك أويا خواي قولي مربان بعربي لفظكي بعربي وتوتو جبريل عربي وكو خوي چون خواه فرمتی وکو خوی گهندید یعنی ما گمان من نیه ام قصه که ای خوی نوا خواهی گروه میره بند بم شتانی که و ایما ایسا ای خوی نوا اگر چی قصه که ایما مخلوقین قصه ایما خوی نوا ایما مخلوق بلام او قصه خواهی او دقی خواهی گروه میره بند که خوی فرمویدی على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق يعني أو كتابة منزلة دابا زين دابا مخلوق نية منه بدأ وإليه يعود لا خوي ودا سيب يكردوا وأقرته أبو خوي وتلا روج قيامة خوي قال من القرآن رفعك نامني كاز نايزاني أقرته أبو لا خوي بس خوي قسيب يكأوا وهميشة خوي قال من متكلمة كاتو الزمني بسراناتي بيجي ولا أويك واخ فرمي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تيفري بسر خواهي قولي ميربان إيسا أوقسناك أو اشتيك بنسبة مروف هو بنسبة خواهي قولي ميربان خواهي قولي ميربان هميشة متكلمة صفتي كلام صفتي فعلي خواهي قولي ميربان صفتي ذاتينية صفتي فعلي خواهي قولي ميربان واتا خواهي قولي ميربان كي ويستي بفعليك كا كيف يستبع تورب إلى كذا كذب كيف يستبع عذاب ده خبر دوام عذاب زلام ده كيف يستبع كواصفات فعلي خوي قالوا ميربانا لبروا منه بدأ وإليه يعود يعني لخوي ودرتوا كلامك لخوي ودستبيا كردوا وإليه يعود أجرته أبو خوي جاري كتر وترجع ديت كذا قرآن نازانه أجرته أبو خوي قالوا ميربان خوي ولا رجع قيامته خوي بمانة خيانه إسبع سياكين وهو سور محكمات أم قرآنك هو مال السورة محكم حكمي تيايا معنى كان واضحة وآيات بينات ومال آيات تيايا كرون وآشكرايا وحروف وكلمات حرف كلمية حرف كلمات وكو أبنين من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات هركز القرآن خندو بإعرابه وخندي وغلطي تيانا كرو لحني تيانا كرت أو أبو هر حرفك ده حسني بونس له أول وآخر سلتائي وكوتائي هي بسم الله الرحمن الرحيم دس بيكا وبناس كوتائي بيدي وايا وأجزاء وأبعاض أجزاء هي أما جزئيك دو سي جزء أبعاض تيايا مشاكان كابين حزبكان وربع حزب ثمن وثلث أمانة متلو بالألسنة بزمان أخوان ريتوا محفوظ في الصدور حفظ لا سنقى على جيرة خلق لبريكا مسموع بالآذان آذان جمع أذنى يعني جوتكا أذان بفتحي نامي سمعت الآذان يعني جوتكا مبيس سمعت الأذان يعني بانج مبيس أذان يعني بانج مسموع بالآذان بيسراو بجوه مكتوب في المصاحف نسرا ولا مصحف كان فيه محكم ومتشابه آتتا محكم واضح ديارا أمانة متشابهة معنين آذان وما يعلم تأويله إلا الله وناسخ ومنسوخ آت معنية آتي كتري نسخو كردوا همانا نسخو بوا وكو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إن ربك يعلم أنك تقوم وأدنى من ثلثي الليل ونصفه والطائفة من الثلث أو آياتك فلم يقم الليل إلا قليلا أو آيات
1: وثلثه
0: وطائفة من الذين معك أو آيات القرآن أفرمي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم عشرون صابر آياتك يغلب 200 لا آتي بيشوا فرمي إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 2000 بإذن الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200 بإذن الله يعني وآتيت للسورة مجادلك فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم نسخوا يا نسخوا نبو حكمك نسخوا لغزك فقهية ألين أو صدقيك أو صدقيك يا كم كسكي وقسيك اللي يلبي غمرة صلى الله عليه وسلم إمامي علي بو كتك قسيك صدقيك دا دعي خوان نسخي كردو أو عبادتك يا يكمرو في لسر زوية أنجامي دا وتا قيامتك نبيش أنجام دا وتا قيامتك أنجامي دا چه عبادتك عبادتي صدقة كردنا لو يكسي قسل قلبي غمرة صلى الله عليه وسلم بس إمامي علي بو صدقة قيدا إتلو أو عبادتها القيدية وعبادتك تاقبو إمامي علي بس تطبيقك أولا خصائص إمامي علي رضا رحمة إخوائي لبي بالحال ناسخ ومنسوخ مانية خاص عام مانية لأن القرآن خاص مانية عام مانية عام وكوتي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة خاص مانية جاك راوتو مثلا بونمونا روجو فمن كان منكم مريضا خاصة ونخشه حكمة وأمر ونهي أمر نهي كأمره إن شاء الله لأصول الفقه خانا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يعني لو عمك وكو يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام رجل سلقشتان واجبة عام يا عامنيا خاص مانيا ومن كان من فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من سر رجل سلو واجبني خاصة يا خاصني و زور ماني خاص إخوان الأصول فقه إخوان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واتا باطل ناتواني بلانقاري بيتوا شلو سردما كاتي دابزين يتي ولا من خلفه تاروجي قيامتش ببردوامي لدواي خوش لو كاتاك هبو باطل نيتواني بيت لبرانبري ظالب بسريا وهتا قيامتش باطل ناتواني بلانقاري قرآن بيتوا تنزيل من حكيم حميد ويقولون مهربان خوايك داي بزانوك حكيمة واتهموش تكي لجي خوايا دانوا حميدة واتشياوي اوي استعيش بكري لسر او كتابك داي بزانو لو كلامي كهيش نقصي كتاني او كسناتو انا يكرخني لي بكري او حكيم حميد اوي بس صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان خوشويسانم لخزمت جياني هاولاني بيغمبري خوايا صلى الله تعالى عليه وسلم أتينا خزمت يشغل هاولا برزكان كسعيد كوري الزيدة سعيد كوري الزيد لعدو كان لنا قريشة باوكي بريتي ولا زيد كوري عمري كوري نفيل دايكي فاطمي كشي يعجي كشي كري أمي كري خويلت خشكي كي أبو بناوي عاتكا عاتكي كشي زيد عاتكا أيضا مسلمان بو وهجرتي كردوا وباعتي داو في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أم هاولا برزا أكاتا كري مامي عمري كري خطاب كري مامي عمري كري خطاب لبيش بعثتي في غمبرا صلى الله عليه وسلم كاتك لدايك قبل البعثة بابلين سيانزا صال بيش بعثة كوري مامي عمر كوري خطا لبيش بعثتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كاتك لدايك قبل البعثة

تكيل نام قريشة بتابتي زيدي باوكيان زيدي كوري عمري كوري نفيل يشك لو كسانيك قد بتي نبرستو لقال أول زمن جهالة أبوه بتي نبرستو وهيش حيواني كي وبتكان سر نبريو كان كسك أبوه لنا مشكين قريشة لسر حنفية ما ونتو حنيفية إبراهيم ما ونتو لسر دين إبراهيم عليه السلام ما ونتو لا بخاري شريف هاتوا كزيدي كوري عمري كوري نفيل أشيبوا منطقي الشام بدوي دينا أجرة سير أكام بتبرسي وأنا قناعتي ببتبرسي نايا على الرشد مكسي عالمي كي زور جوري يهودين بيني وتم أم ديني إيه ولا ديني كي تشاك شيء أم بما يهودي وتي تنابي ببيت يهودي هتا وكو غضبي خوا بسرتا دانا باري على مجوتم لهم جيان من لغضبي خوا رام كردو أي أسد شيبكم وتشتي وهانية كي خوا غضبي خوي بسرا دابر عندي دواء أكربي تنا أم ديني إيمو الله وتم علاجي من شيء أسا من شيء بكم بتمنى وديني كراك بيك وتي تو حلد أوي بس بشي لسر إبراهيم ديني إبراهيم شو كأنه يهودي بون النصراني بو الله مجم كلمة يوم ورقرد بلام هنش تدلم قناعتي نهات الله هل لشام قرام كسي كي قسيسي زور قورم دوزيه و كسي كالديني النصرابو مسيحية دبو الله تشوم لا أبي شو دوام ليكر الله عينا قصي بيوتن الله دواي بيوتن وتي ديني إبراهيم أو بقرأ لبر نيهودي ونا نصراني ولا يعبد إلا الله تنها عبداتي وخوة كدو برسني وهيج كسيق نكردو الله من شكاتك أم قصانا مجوه ليبو درتشم للاي أوانو دسم برس كدو وتم اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم خواهيجان أو من شاهدي أدم لسر أويك من لسر دين إبراهيم عليه السلام أم بياو باوكي سعيد كسي كي زور قوربو لنا وقريشة على زور كانت بشتي أدابة كعبة الرؤية كده قريشة كان أيو يا معشر قريش فوالله ما منكم على دين إبراهيم غيري أخوة كستاني لسا دين إبراهيم ما بيتو إلا من نبي همو تان خليكي بتبرستين كومول الصفاتي زور تايبتي هبو يشك لو صفاتاني أو أفرتاني زندبة شالا كران أم أهات لباوكا كي ورا قرد يا لدايكا كي ورا قرد بخيوي أكرد أنها تاك قورا أبونو إجرانا وبو مالكا أيو أقر أتانون أو تاقنا تانون هشتا من هر كفالتي أنا كمو أيان كمو كسيخوم يكي كتل لوانا بحياتي حيواني سر نبري ولبو غيري خوال لبو أصنا مبتانا زور كاد بمشكين قريش يود أي هاوار أو أي وخريكي شين آخر مرة أهانا خواي قورا خوي آوي أدا لأسمانوا خواي قورا خوي زويبو أصوز أكاتا تاوكو أو بلا وره دوائي أوين بو غيري خواه سربرن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لفرما إشتك أفرمي دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمر دوحتين أفرمي تشوم النو بهشتوا دو داري زور قول دوحا بمعنى داري كي زور قولي كبلكاني زور روشت بي وسيبري زور كرد بي أفرمي دو داري زور قولن بيني برسيارم كلاو دارانه كانوتيانا وهي زيدي كوري عمره واته باوكي سعيدة حتى ورقي كوري النوفل كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم شو خزمتي لكاتي وهاتني وحيا ورقي كوري النوفل يكي يقول لو كساني كزور متحي زيدي كوري عملي أكر باوكي سعيدي أكر لهندي الرواياتي شهاتوه كزيد قيشتو تفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم حتى أفرمي هندي خوار نشتي آمادة كردبو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دسي بونا باللي نخوار حتى وكو التأكيد بوك زيد أميلة لبردم بتكانا سر نبريو أم عائلة عائلة زيد هم كتكي عاتيك هم كركي سعيد هر دوكان كبيام إسلام قهيش يكي يقول لو كساني نزكترين وسريعترين إيمانيان هنا وبيعتيان هنا ببيغماري خواه صلى الله عليه وسلم همو أم كلماتانا كبرجوان أدرا لبيغماري خواه صلى الله عليه وسلم أيان بس أيان زاني ديني حنيفي أصلي إبراهيمي جهر بو شوازبو شتانك لباوكي أنا ووريان قرتبو سعيد كاتك إيماني هنا سيانزايمين كذبو كإيماني هنا خوي إيماني هنا خزانش إيماني هنا طبعا خوي آموزاي عمري كوري خطابة خزانش خشك عمري كوري خطابة فاطمي كشي خطابة كاتك إيماني هنا بيكا وإتر ورد ورد خليكي تدريس ودراسة وخزمة قرآن همو تان داستان مشهورة كتان مستوك عمري كوري خطاب شون مسلمان أبي ورد ورد دعو بانقوازي إسلامي قشأك لنا ومكايا أبيش عمري كوري خطاب بريوي أكويت
كمحمد أبو شوازة أكا أبو شوازة خلق هل

جێڕێتەوە و بتەکان بە سوک سێرەکە شمشێری هەڵکێشا و کەوتەڕێ. نوعیمی کوڕی عەبدوڵڵا لە ڕێیا پێگەیشت، وتی ئەوە خێر عومەر بۆ کوێ؟ وتی وەڵا ئەچم محەممەد دەکوژم. چا تۆ ئەی کوژی و ئەزانی ئەوە ئاسانە، کورە بەنی عەبدی مەنابە هێڵن بەسەر زەویا تۆ بگەڕێ ئەگەر ئەو بکوژی. ماڵکاول خەریکی چیت؟ کورە واز لەمانە بێن سەیری کە عومەر واز لایەنێ هەر ئەیە بڕوە. کورە وتی واز لەمانە بێنە بڕۆ خەریکی ماڵەکەی خۆ بە، بڕۆ ئامۆزاکە و چاکە ئامۆزاکە و بڕۆ بۆ ماڵی سەعید. خوشکەکەش و ئامۆزاکەش هەردووکیا موسڵمان بوون. ئەڵا عومەر ئەمەی بیست هەر شێد و سوکی ڕێک گەڕایەوە بەرەو ماڵی سەعید کە هات خەبابی کوڕی ئەڕەد لەوێ دەرسی قورئانی ئەوتەوە لە خزمەتیانە سحفێک پارچەیەک پێستەیەک لە با بڵێن کە نووسراوێکی قورئانی سوورەتی تەهای لەسەر بوو لەبەر دەستیانە بوو کە ئاگەیان لە عومەر بوو خەباب خۆی شاردە. عومەریش هاتە ژوورەوە یەکسەر لەگەڵ ئامۆزای خۆیە سەعیدە دەنگی بەرزکردەوە بە سەریا کە تۆ هەڵگەڕاویتەوە لە دینی باوە با پیرت و لیدا لە سەعیدیدا لە خوشکی خۆیدا ئیزانی ئەویش موسڵمان بووە. فاتیمەش خوێن هاتە خوارەوە پیایە و هاواری کروتی دەی کوڕی خەتاب چی لە دەزێ بیکارە وەڵا موسڵمان بوو. ئەڵێ کاتێک کە ئەمەی بیست زۆر تووڕە بوو، ئەڵێ لە تووڕەیە دانیشت، ئەڵێ کە دانیشت ئاوای کرد چاوی بەر سەحیفەکە کەوت، وتی ئەو سەحیفە چییە؟ ئەڵێ یەکسەر هەڵی گر فاتیمە، وتی بە هیچ شێوازێک نادەمێ هەتاوەکو خۆت نەشۆیت اینجا ئەو سەحیفە سەحیفەیەکی تاهیرە ئەدەمێ. ئەڵێ عومەر لێرە سوبحان الله لەو غەزەب و شیددەتە هاتە خوارەوە، چوو خۆی شۆرد و هاتەوە سير الصحيفة كي كر سيري كر طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أم آياتان أي خيان دو سري سرما لم آياتان ضلي نرمبو وتي دلوني على محمد محمد صلى الله عليه وسلم بشان بدن بوي بشان بولاي إيمان بينهم خباب هاتا دروتي أي مجدد لي بي أي عمر والله في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دعايك خواه بيك لم دو عمر أبو جهل يا عمر كوري خطاب نصرتي أم دينات بدي ان شاء الله دعاك في غمر صلى الله عليه وسلم بوت كتو تكرم. طبعا اثر عمر كل خطاب اسيت خزمات في غمر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانه هنا يكيق لو هاولا برزاني ككم ترين زحمتي بيني و بريتي لا سعيد لناو مكة لدواي إيمان عمر كل خطاب اثر رزقالي كزوري لنا اكر كزنا راحتنا اكر كز عزتنا أدا بۆیە لە حەبەشەیە لە هەردوو هیجرەتەکە حەبەشەیە سەعید و فاتیمەی تیان نییە نەچوون، چکەمان لە ئەشرافی قوڕەیشن عەزیەتیان نەئەدرا و ئازاریان نەئەدرا. هەتاوەکو لە سەردەمی کاتی مەدینەیە و هیجرەتی مەدینەیە لە هیجرەتی مەدینەیە ئەسحاب هەموو بە دزیەوە ئەڕۆشتن. عومەری کوڕی خەتاب بە ئاشکرا ڕۆشت چەند کەسێکی لە عەشرەتی خۆی لەگەڵا بوو، بیست کەسی لەگەڵا بوو، بیست کەسی شمشێر بەدەستی ئازای لەگەڵا بوو، یەکێک لەوانە بریتی بوو لە سەعید. سعيد كوري زيد لخزمة عمر كوري خطاب وعائلي أوا رشت من هجرة يعني كربيك أو بعلني وبا أشكرا بو مدينة وشاري في غمري خوا صلى الله عليه وسلم. غزوات كان سعيد لخزمة في غمري خوا صلى الله عليه وسلم زور زورا لهم غزوة كان باش ذلك لأحدا لخندقا لسريا كان في غمري خوا صلى الله عليه وسلم. سعيد أنارت قائدي كي قوري إلا لغزوة بدرانا لغزوة بدرة في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دولة هاولان سعيد وطلحة سعيد كوري زيد لغة طلحة لسريكا سريكا بناوي ذي العشرة ذي العشيرة أم سريه نار بوي هوالي كاروانكي خرج بسان شون بو الشام شون بو حوراء لو يدانيش تمتشاور ريان كر تشاور ريان كر تشاور ريان كر حتى هوالي أن بيه قيشت كوا ورده ورده وتا كاروانكا بريكوت ئەمانیش بە هەڵ داوان هاتنەوە بۆ مەدینە. بەڵام پێش ئەوەی ئەمان بگەڕێنەوە پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم لە چەند هاوڵێکی ترەوە خەبەری پێگەیشت کە کاروانەکە دەرچووە، بۆیە بەخۆی و هاوڵانەوە لە ناو مەدینەیە دەرچوون. کاتێک کە سەعید لەگەڵ تەڵحەیە هاتنەوە ناو مەدینە سەیریان کرد کەسی لێ نەماوە، چۆڵ پرسیاریان کرد وتیان وەڵا چوون؟ هەتا ئەمان گەیشتنە مەیدانی جەنگ سەیریان کرد جەنگ تەواو بۆ کۆتایی پێهاتووە. پێغەمەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ هەردووکیان پشکی دانا فەرمی و هەردووکتان لە ئەجرەکە بەشدارن بانەشاتە بن، چکە بە کارێکی زۆر تایبەت بۆ پێغەمەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم دەرچوو. لە زەمانی خولەفای ڕاشیدینە سەعید ناوبانگێکی زۆر تایبەتی خۆی هەیە بە تاتی لە زەمانی ئیمامی ئەبوبەکرە. ئیمامی ئەبوبەکر کۆمەڵە قائیدی زۆر تایبەتە بوو، زۆر گرنگی پێدان. یەکێک لەوانە سەعیدی کوڕی زەید بوو.
لجنگی یرموکا یکیگ لو کسانی که زور ازاینه دفاعی لدین کرد و جنگی که زور ازاینه کرد بریتیه لسعیدی کوری زید افرمه سعیدی کوری زید خواهی با من اجاره تو افرمه جیش کاته که جیشی نصارا ورده ورده هاتن الان زور با توکمهی الان ملکانیان لپیشیان او بون قصیسو امانه لپیش او الان اناشیدی خواهیان او تو خلق کرد جیشکه هره همو بدوان اینو تو و تزانی کیوک اجوله ورده ورده یه برای مسلمانان الان مسلمانان زور ترسی که گوره بسریان دا باری چکا جیشکه زور گوره و زور چرو پرو مکذب و امانی زور فقیر و اکی شمشیر اکی ها کزایی و الله یکی لو کسانا ابا عبیده جراح الله و تاریکی دا زور تشجیعی خلقی کرد لسر اوی جیهات کنو آنا الله صحابه کلسای و هاولا کی برز و تی چیت هی بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم والله اچمن ناو جرگی کافرانو تصور اکم که نگرم و چیت هی با پی بگیم تازن نایم و الله خوشویس من صلی اللہ علیہ وسلم ابا عبیده فرموی بخو هر امام هی اسلام من بگیم و خوشویس من بله والله لدوای او لعهد او لامن نداو هل لسر عهد و پیمانکن که بو من داو بو بیعتن لسر او بیعتن که پیغمبری خواه من داو صلی اللہ علیہ وسلم افرمی اوها والله برزا پلا ماری دان و شهیدیان کرد افرمی سعیدی کوری زید آلائی که بدست او بو آلائی ورده ورده برای کود وای پیشانه دا قاچی الرزه برو جیشه کر روشت آلائی حتا چو بردم جیشه که او هاولانی شمولن برو جیش اسلامی سیره کن الله لبردم جيشه كا خوي خصصر هردو اجنو كأنما لترسا قاتش كاو كوت الله اوانيش چند جندي كي زور هرشان بو هنا ويم كسا كا كوتو ترسنو كو ترساو بيكوجن الله هر با تيري با او آلائي كا بدس يو بو سري تيري كي رميك بو سري آلائي الله كردي با قرغي داني كانو هل صايو الله فوثب كما وثب الاسد هر چون شير پلامار دا پلامار دان مجموعي كي زور يعني ليه كشتن الله حوالان كأمان بني الله أكبر يعني برس كده وهمتي كيزور جورك وتدلي مسلمانان هيرش يعني كل مسلمانان ولو قلتي شيان كم بو بلام ظالبون بسر كافران وبدينان ونصارى كانا أما بو رداوي كيزور جورة هموان لبين يكتر عباس السعيد يعني كر أنو روجي يرموك جنجي يرموك جنجي سعيد بو سعيد وهاي كر كافران زوزو بترسن لا زمان عمري كوري خطابة طبعا عمري كوري خطاب سياسته كي زور تايبتي عمري كوري خطاب يكز لخزمان الزيكا كاني خوي ناخاتنا ودائري كاروبارو دا صلاتو يكيق لوانا سعيدي كوري زي سعيدي كوري زي لغل جلالتي قدريا بهي شوازنا اخسنا وهيج كاروباركو حتى كاتك عمري كوري خطاب وفاتي كرد او كسانيك هلي بجالبو او شورابا لدواء او هيج يان نبو لمستوى سعيد زياتر به لما استوى سعيدي كوري زيد ام سعيدي تينا كلوتي بو يخزمي خومي تيانا طبعا عمري كوري خطاب خوشيو اي فرمو اگر ام امارتي كورمان قلتو اگر خير بي بشي هو مانك اگر شر بي تخوا بس با عمر توج كستان توجنا باللام شر لدواي خوي ولا زماني خوشا هيس خزمي كي خوي دانا ناو حتى عبد الله كوري عمر زورك ترشيح يعني كلوتي يعني بو اي عمر بو ام ترشيح ناك بيت خليفه عالمي كي قوري ديني وانا فرمو ان انا واز آلي خطاب أم شر أم بزمان بس سعيدش كهم زاوياتي وهمش دواتر عاتيكا عمر يكون خطاب دواي ويكا شوي كربا محمد يكون أبي بكر ومحمد يكون أبي بكر وفاتي كر عاتيكا شوي كردا وإمام عمر لدواي أمريكا شوي كردا واتا سعيد هم زوايب وهم خزوري وهمش آمو زايب وتي بخواشتي وانيا سعيدش نكردنا أو بوي سعيد لهمو بلو بوست يكدور كوتو لدواي اما وايتر هيج باسي مواقفي كي سعيد كوري زيد ناكري لجنگ كانا ولا شوينا كانا لبريوكو قياده وكو كسي كي بارز وديار نما الا وانا بلا زماني امام ابو بكر بيش امام عمر لفتره كي زمنيه ابي توالي دمشق غوري دمشق تنها ولايتي ورغرتوا ايت دواي او لدروي مدينه لشوينا كهند زيوزار بوخو ترتيبك دور اكيتو لفتنا كان لزمن امام عثمان لزمن امام علي زور لفتنه كان بدور بو ولا هيج واقعي كي فتنه باس سعيد كوري زيد ناكر دور كوتبو جنگ دروزو بو مشاكل دروزو ولا هم وشتا كان دور كوتبو لا زمن معاويه رضى الله رحمه اخويا اللي بيتشو بيعتي دابا معاويه
دواتر معاوية رضي الله عنه وعلى بك ويستي بيعت بو يزيد ورقري يكي لواني كمخالف بو بريتي بو للسعيد كبيعتي بزي يزيد ندا هند اللي خيزانا كاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كوفاتي أن أكرت أن ويت أن فرمو بس سعيدي كور زيد نيجمان لسركا لبرو إتقان أو دين داري وخواناسي كهيو يكي لو كساني كزور فرماني بچاكا أكرت ورقري لخرابة أكر سعيدة بو يا سعيد أبيني أفرمي كسي كبيني قصي بإمام علي أود فرمو أي هاوار أو تخريكي تقصو تنيكي والله أو إيكيك لو أنا خوم جوام لي أبو بجوي خوم بيغمري خواص الله عليه وسلم فرمتي علي كوري أبي طالب لأهلي بهشتا شون تقصو برامل بكسي لأهلي بهشتا يكيك لو سرانيك لحياتي سعيدة هي دعاي زوزو جيراو دعا كاني زوزو جيراو طبعا هميشه لنا امتي بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم خلقانا كان دعاء كان يعني يكسر جيره خويا فرمي خوشوي اسمه انا فرمي لو شي خلقانا كبن اشعث اغبره مرجيك سكينا وداربي قدامو تشاوي شي توزاوي وقجي كي بجو وانا افرمي لو اقسم على الله لا ابره واقر سن بخوا لا سر خوا خوا بو جي بجيك يعني او ندا اس التقوى يبرز اقر والله خويا ابي اوش تم بو جي بجيك يا اوش تجي بجيك جي بجيك سعيد كوري سعيد كوري زيد يكي كلوانا بويا افرتي كبو بناوي اروا اروا كوري اوي كتي اويس اروا هات لا طبعا زاويه كان لا بنايا كاو زوي سعيد كوري زيتو اروا بيكا ولا بنايا كاو سعيد هات كوخي كي بتشوكي دروس كردبو اروا هاد وتيكاك او كوخ لنا زوي منا دروس كردو وتي اما زوي توني خوم ازانو زوي منا بو مشكله يعني ارواتو چن کسی کی اگدار کروتی برون بس سعید بلن با او کوخه بروخینه اگر او کوخه نروخینه فوالله لئن لم يفعل لأصيحن به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يملا مزگوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاوارکم ک سعید کری زید مالی منی داگیر کردو زوی منی داگیر کرد دو کس کس چون بولای سعید بو یریکن خان اوتان ای سعید والله ام افرت اوال أفرم السعيد يشفرمي والله بجوي خوم جوم لابو بيغمري خواص الله عليه وآله وسلم يفرمو من أخذ شبرا هركز بستك بستك زوي داجيركا لهي كسي كتر لروج قيامتا يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين أأوا أخوائي قرأ إخاتا ناو الزوية وقفلي أكال لحو الزوية من شون زوي كز داجيركا طبعا يشيك لك يا شكان لفرماشتك أفرمي لعن الله من غير منار الأرض لعنتي إخوة لو كسيك خريتكاني زوي أجوري مثلا دوك أزدراو سباخن توزي باخك إخوة أنا تأملا ويا توزي خريتي أو أبات أو لا أبي زور أقامن لو بي لمسالي زوي أفرمي بلام زور بي عادز ببام قصيك وتبو إلا نأمز قوتا هاواركم ألم أو صحابي بيغمرة بحساب صلى الله عليه وسلم أو تازوي مني داير كبدو وتي اللهم إن كانت كاذبة خوي أجر أم أفرته أجر رازقوك أو تحقق خويم دعوة وتي بو خوي نامه بلام خوي تأخذ أزاني أجر دروك أم أفرته فلا تموتها حتى تعمى خوي جان نيكو جهتها كويريكي وتجعل موتها فيها يا إلهي مردني أم أفرته لنا أو زويا بك وداجيلك كبزور لمني ورقريت كظلم لك سبحان الله أم أفرته ورده ورده ورده ورده أرواح كوره بي جاري كيبه دسي أقربه ناو زويكا أي جاره بيرك لي أدن لنا أم زويا لو شويني كوا معلقي تيا كردوا سعيدي كوري زيد أفرمي كيب لجاره كان هات جاري كي بدسه ونبو برابياني زوبو ويسي بروا كريكاره كاني خبر كاتوا على كروج أقاي لبيرك نبو كوتنا أو بيرو مرت لعيني زويكا دعاكي سعيدي كوري زيد جيرابو هم كوربو هم لنا أو زويا كتائي في هات خزانة كاني طبعا لحياتي خويا يانزا خزاني هنا وهند لخزانة كاني مردون هندي طلاق داون بانزا كوري هبوا نوزدك شي هبوا وفرمايشتي لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم هندي جراوته ويشك لو فرمايشتي أنا بريتي لفرمايشتي عشري مبشرة أو فرمايشتي كأفرمي إمامي أبو بكر وإمامي عمر وإمامي عثمان وإمامي علي وطلحة وزبير سعيد خوي أمانة لعشرين مبشرا أو رواية خوي روايتي كردوها بوي الشيعة دائما زور طعن لسعيد أدن أقر شي سعيد زور دفاعي لإمام علي كردوها بلان هميش طعني لأدن لبروي أو رواية أو روايتي كردوها كألي إمامي أو بكر وإمامي عمر وإمامي عثمان وإمامي علي لنا وبهشتان
لبرأو دائما طعن لسر سعيد هي رحمتي خوالة سعيد بك لصالي بنجاويك لعقيق وفاتك لدروي مدينة دواتر هالي أجر هالي أجر نو إيهن النو مدينة سعدي كوري أبي وقاص أيشواد ابن عمر عبد الله كوري عمر وسعدي كوري أبي وقاص إيهن النو قورك أما إيش أقول لها والله كاني في غمري خواص صلى الله عليه وسلم كأمرو لخزمة حياتك يا جيانك يا جيان من قزران وبسر قوري إنسان بوانيك إنسان مالو سروت ساماني زوري هبه سلطة ودى صلاة زوري هبه سعيد السلطة يكيني غيري أو كمان نبي لدمشق بلا عمري كوري خطاب هرشي كردو أجركي هي أوا شكا لسدسي أو لمالي أوا أنا مسلمان هو سعيد لخواناسي ودين داري خويا قشتة بليش وها كمستجاب الدعوة دعا كان جراء بك ودرسك زور قوري أبو إيما والله ممكن إنسان بخواناسي زور بعبداتي زور بخو فاراسن لقناه أولاً دب لي خوي برسكات ولا رب العالمين دسي برس كردو إلا دسكاني بخالين جرابته أمر زور أسايا لهم زمنك أمته هبو وتصورنا كنتن هل زمن الصحابة هبو سعيد كور الزيدة بمشي وازنا والله لهم زمنك خلقاني كان كدعا كان يان قرانا ويني اللي رب العالمين دعا كي قبولك لي وراء إجري وراس لخو قبول أبي بوي إنسان لحياتي خويا بكيفية عبادتي خويا زور ننازي وتصورنا كخلق خراب خوي باشا أم فكري كي زور دوا كوتو خراب إما وتصور كأن هميشة إما خومن باش إنه خلق خراب بعكس هو إما خومن بو خومن أبيش هميشة سركوني خومن كأن خومن خرابي إنسان أبي دائما بسر خويا بسيته توبيك صادقان بك ذكر وأرادي زور بك هميشة لبناي خويا بلبناي خويا شو كهزي إما بناي خويا والله أجر خوا من لي وبره إثر هيش يزوت وأنا طاقتك من إيمانية لا حول ولا قوة إلا بالله هيش حول وجول وقوة هيزقني إلا بخوانا بجل جلاله ويا إنسان مسلم نبي زور بوري أي ما مر الله قال خويا بك لعل أبيتك سجلو كسانك مستجاب الدعوة وتصور ما كجناه باري بلى والله إثر من مستجاب الدعوة نيم يقوى لي نبو لا أولياء خوا جناه بار نبوبه زورك لأولياء قورا كان السرطاي جياني زور خرابة كارون دواتر خواهي قورا هدايتي دان كسي كيوكو بشري حافي إكي بولو كساني لناو بغدايا مشهور بوي كشويني هبو شويني تايبتي هبو عار خواردنو بينما دواتر كخواهي قورا هدايتي دان توبي كد قرانوية قرابو بشري حافي كبو بسري أمتي إسلامي إما لخزمتي هاولانا هرچان بمينينو جيان بسر برين هر چی جزیاتر ورگرین ول برکاتی آوان استفاده اکن چک آوانت شوانه کن ایم دیراسیان اکن او شوانه فی غمباری خوان صلی الله علیه و سلم بینی و بون ل خدمت آوانه لجیر سیبری جیانی آوانه معنا و تعبد مندی خویه خویان ایم داور لی اکن بنای جواند با صفتی برز با اسم عظمت رحمت و بزی خود بسرمان ببارن یا الهی عفو عافیتی خود بسرمان ببارن يا إلهي لسرجم قناها كان من مبارا ببورا يا إلهي چون باراني رحمة وباران دين آوا باراني رحمة وكرم خود وسد دلو درون مانا ببارينا إلهي بدل أمانة والصلاوات الذي داري في غنبر بدين صلى الله عليه وسلم خواهي جان صلاوات كاني إما بغينا خوشويست سلام كاني إما بغينا خوشويست يك يك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين خواهي داوال لي أكين بناوي جوانا بصفتي برزبة اسمي عظمت هر كيشو قرفتك من هبو من شار سرك أو من بحالو مالا مال داريك أو من بمنالا منالي بي عطاك أو من بمنالا منالك أني صالحك أو من كم رسخ رصي حلالي زيادك أو من نخوش الشفاي بو بنيرا أو من قرزار قدي سرشاني سوك يا إلهي أو من مالي نا آرام خواهي پر آرامي بك يا إلهي أو من دروني نا آرام دروني پر آرامي بك يا إلهي ظلمان آرامك يا إلهي ظلمان آرامك رحمتي خود بسلمان ببارنا يا إلهي كرمي خود بسلمان ببارنا إلهي اگر شيء ما گناه من زور به خجال باري بردم ديواني توبين بلان بخو پروردگار بدل خوشويستي تو من هي بدل خوشويستي دينك تو محمد المصطفى من هي صلى الله عليه وسلم يا إلهي بدلها وارد لأكين رحمتك كرمي خود بسلمان ببارنا يا إلهي داود لي أكين بخوا يك دنيا قرفت من هي يا إلهي ناتواني لين نزكترين كسي خوما بيلين تنها للاي تو أتواني دركي بيان دركيانين
يا إلهي داوال لأكين هرشي قرفتي همان بو من شار سركا يا إلهي داوال لأكين هر داوايا همان بو من جيب جيكا رحمة وكرمي خود بسلمان أببارينا عفو وعافية بسلمان أببارينا يا إلهي إما خجالت بارو قناه بار توزور بالرحم يا إلهي أم رحمتي خود وأم كرمي خود بسلمان أببارينا وعفو خود بسلمان أببارينا يا إلهي داوال لأكين برحمة وكرمي خود وبزي خود هرشتك امانه او چاکب دین من بو دنیا من پی من عطا که هشت پنات پی اگرین تو ازانی خراب بو دین من بو دنیا من پنا من بدلی یا اکرم الاکرمین خوای هر هم لبهشت له خدمت ها ولا نا کو کرو بدیدار رسول الله صلی الله علیه وسلم شاد من که له خدمت خویا خوتا یا الهی دا ولی اکین به گوری خود رامن گرو حلي كرامته قوري وسلمان آداب بارنا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم

دكتوريكي باكستاني هي ناي دكتور إيشانا زندوا ما ويستش أجر أو كسانة خوينا وارن برون روداوي خوي باسيا كا دكتوريكي مسلمانة خوي كلا روداوي كان باسا كاو كزيكي ناودارو يكي كلا أوائلي دكتور زيركا كان زندوا وطوان لإنترنت بدوايا بقرن بونا سينوي باس يكي كلا روداوي كان كا على يكي صالي كان مؤتمرك من هبو من سروكي مؤتمر بو ليكي كلا شاركان بو لشاري خوم بتيارة بروم بوعي بياني مؤتمر كم تقديم كم على سواري تيارة بو سر كوتم بتيارة رويشتم بأسمان بوين لأن كاكا بو يا الله يا الله وعطلك دروز بو كان شيء وكان والله عطل لتيارة دروز بو أتوانين مزان لأقرب مطار ليكي كلا شاركان لأن كيو بنزيق بو أنشينا ولا بروا توشي عطل بو على يتر دنيا من لسلاتي يك دنيا خلق مان دعوت كردوه وبان مان كردوه ومؤتمره يعني رسمياته من سلوكي مؤتمر مو هيك بين ديك شنيه نازان تشيب كم يعني على تاركه هك شلون يبي ليك لما تاركان نيش تو رزقار مان بو الحمد لله رزقار مان بو دا بس يا اخوان اوتم لما تاركه اوتم كمان زيكترين مطار من شش ساعات تر شش ساعات تر مؤتمر ما شو تاري زور نزيكترين الرابع وشوينا وتي أنا والله ما يا كم تاري ترى وين نزيكترين الشانز ساعات ترى الرابع الله تور ربو ما وارم كرتم شو أنا بيت واو تي أنا والله أصلاً أو يتر ناتو عن كاك تاري شن يا كبار أدب وتي أنا بابا نية من دكتور فلان كسم خلق بيشي وتي هرشي قالم كرو وتي أنا كاك بو قال قالم شو ساعات نما وا شارك بتكسي بروي ساري ما بقولي سي ساعات يجرك بس هذا بروي سي ساعات بيويست يعني بيويست مش شروا هلا هناك تيار هلا ناسي خو مطار بدت بايشي تونيا نظام اسوسيه يو يعني طياري هي يو بوليسيه يو نظامي هي يو ساري يقول لو تنباش الرقم يعني مشان دا تشم ساريك تاكسيك مقر رويشت على الرقا عاصفه يبتيك زريانك دروز بو الرقا ما لي قنبو جاد الرق او بس جادارو نازين سارك نازين بوكيو برا جاد نما تواو على بس أمام لافاو نمان بنا نازن على زور حالك وابو يترى يقوم كرب يا وكنه وتي والله ينازن كوتينتك مع وياك ريك والله يقوم بوم نازن بوكيو إيش هاتشون يبين لا من ده سير كنا ما جندك لا دروا يجندك كوخي دروس كرا وزور فقيرانة درجة كلا دروا كاتك زور درن بو كات نبو بتش ممالك سوا على رشتم لكو غكوتم كذا هي لم كوخيا بو توزي لابدم برسيمة تاني كنا من أخوار دوا باران الزريانة على جنيك بوتي درجة كراوة يبير جورو على شو مسألة كم بير جنيك من على كيدانا ودانشتو شو مجورو ولا السلام عليك وتي خير اللي راوتي والله إذا جانا توم تلفوني اشتيك كلك ما تلفون كم بيجم اشتيك ملي قوما في بابا تلفوني تيام شو نهار أوش تاني تاني مش وين يزور دولا لم بابا تاني أي شيء كم شون خبر مبجي أما شو مش وين كوي لكوي بتشم وتي والله من شهر زاني من أزان خلكي ام ديش نازان ام خلكاني كي فقير اللي راه اجين اي تشيب كم وتي برسيتنيا شتيك بخو شتيك بخو باش بخوا بس خو خوا هي يعني قابل اخواتو قمبكا على الظلم ضاعوا بطاقه هيك هي وامنا بابو تا طاقه هيك منا مابو على كبر خوارني كي متواضع اذا بهم خوارنا كم خواردو اعتيادي يعني لقال خوارنا كاسايو على وتم سيرا كم جنكا كاتي منا انا خو مالسي انو يجي كردو دسي برزو كردو دعاي كردو ذكريا كردو دعاي كردو تم داي يعني هو بردوما خريكي دعاء وذكريا وا دمت بذكرى تيرا والله دعاء من الله اكم شي من الله وتي من الله باكو دايكي مردو ام من الله تو شي نخوشين يك بو نخوشين يك عملياتي بيويست شان يك سوال مان كرت شان يك بارما زور دعوه مان كرت زور هول مان دا شن خلالك هي جراحيك حتشي هول مان داون ما مانتواني وتيانا التانية يك دكتورينا يا دكتور إيشانا بس أواتواني علاجي بك حتشي هول مان داون لقالي وحتشي مان كردوا داون كروت مخوايا بس أواندم بو بنيري رجل رجان أو دكتورة ببينم بقى ينبي بوي أمن على من أمريتو أمن على بس أما الرج داي باوكي تيبو من ماوتو من دايكي باوكي الله وايو تا دكتور إيشانا جد دسم كرة قريان وتي بو أقري تشي بو تي أو دعاني تو عاصمانا كاني قشت خستا كار دعاء كرو تخوايا هرشي عاصفة وزريانة يا هلصا هورا كان تيكر بعد أو تاني مني قمكر
مؤتمر وجياني قشت اليمن تيك دابوي من بيم تشوك لما لقيت تو دادا من دكتور ايشانم خوا مني ناردو ولايتو خوي زندو هتا يس دكتوره كماوا لكيو يا بن علاقه بن يا ولاي من اقريم وتوا مؤتمر او فري هزار جمل مدني ظلني ام خوا لاسمانو ما دام خوا لاسمانو هوركاني خسته هوار هوار هورتي شقي خسته قريان هورا كان فرميسكي دا باران دنياي كرنا لافاو بوي دكتور ايشان بيننا كو خيتو اخوي من علاقة ببينا بيني رب العالم من علاقة وجياني هتا تا لسر من تاو ابو اخوي قالوا يا ربان توينا مني نار بلايتو ان الله على كل شيء قدير اخوي قالوا مهربان قدرتي بسر هموش تكايا بس يكتو سراب من الاخوتا أي أوكسي كوا هيوات نما ولا دنيا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال ذو الجلال والعظمة والإكرام لا إله إلا هو الملك العلام وأشهد أن سيدنا وسندنا ومقتدانا محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم عباد الله أولا بتقوى الله الكريم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين أما بعد أي إيمان داراني بريز أي مسلماناني عزيز أي ميواناني مالي رب العالمين أي شين في هالقراني محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لو رجب الخير بركتا ولو شين مباركا سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرها ملاكما لو تاريم روكمان دا دسين خزمت أو باسو خاسي ما في من دال لنيوان دروش مكردادا إسلامتي وقرآن وسنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام سند قرنجان بما في من دال وبمن دال داوة وهروها نزام كاني دس كردي مروفكان سند الرزيان لمن دال ناوة أقر سرتات ما شكين بسين خزمت قرآن رب العالمين كذا فرمي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي كوملي بروادارا خوتانو مالو مندالتان لآقري دوزخ ببارزن كديار فرمانك رب العالمين بو أوي إيمنك خومان بلكو خانوادو خيزانو مندالكانش من لآقري دوزخ ببارزن شنك رب العالمين دفر مزجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين أقرت ما شبكين رب العالمين لدنيا دات سندين شتي سرنز راتش لبو إنسان خلق كردوه ودروس كردوه كإنسان كبد وعدابتي يكمين يان رب العالمين كباسي هاو سرجريدك واتا خزان داريد ولا نزامو لجياني خيزان داريج راسته وخو باسي من دالي دكا والبنينة بنيني بيش ويهي خسيا والبنينة والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة هتاكو تايهاتكي يعني زيرو خشلو زيو زرعاتو قنمو جو تجارتو بازرقاني اوانا لدواي من دالي دين تونك من دال هندرب العالمين قرنجي بيداوة المال والبنون زينة الحياة الدنيا براسي زينة جواني دنيانا سروة سامنا بلكو أويك الرب العالمين زياتر مبسيتي خانة ودو خزان من دالة سنك بجزان يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هر پروردگار سبحانه وتعالى بيمان دبخشي كت پیمان دبخشی کر کر و کس من پیدا بخشی هندی چیشان رب العالمین و کو هزی خوی دسالاتی خوی پیمان نبخشی اوج بالقیل سر اوی غیری ذاتی پاچی الله تو آنای درس کردنی بالا میشوله چینیا و تا اوی کمان دالی هی او امانتی چی پروردگاره کل لایکی بوی دبی بذوانترین شواز ما ملای بکل لقل او نعمتو بخشی که رب العالمین پیدا و واتا ازاتي خوينيه زانان خصي جوانيان هيا دفرمون الزرع زرعان دون نوعات ساندن هيا
زرع الشجر وزرع الأثر كسك دار شدتيني كسكيش شتيشي تاق لدواي خوي بزدهلي. فإن زرعت الشجرة ربحت الظل والثمرة. أجر أتو دارك تساند بدر جايتي برينيكات أو دارك أولاد بيتو داتي جير سيبري أو داري لبربومي أو داري دخوي قنما شيدتيني زوية شيدتيني زرعات شيدكي بربومي أو زرعاتي دادوريا واللواني اللجير نعمتكي هندك دنيايا بشوي بدي بلام. وإن زرعت طيب الأثر حصت محبة الله ومحبة البشر. أجر هاتو شتيكي تاكل لباشا خود بزهشت دل نيابة أوي بدز ديني كخوشويستي الله أو خوشويستي عالميشا أولادك صالح لباشا خود بزبيري تاني صراحة دك أتوب خود وكو ملقاش تاني صراحة دك أديك أولادك خراب بزبيري خلق نكتف ونعلت بلكو هزارها شتي خراب لبودنيري وهروها أمتكم القاش لبر أوكس خرابي تنوا ويلو تنها واري برز دبيتوا بويا رب العالمين سبحانه وتعالى فرمي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. براسي ستان بيناقيني سروة سامان مال من دال لروجي قيامتك سنك اللوي روجي ايوة ليك جدادة بنوا يفصل بينكم يوم القيامة هموك سكان ليك دير رادكا بلان بيغمبرش عليه الصلاة والسلام دفر من إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث كاتك إنسان دمرتن يان بني آدم هر يكي كان كدمرن هموك سكان تون أو تون دبيو لناو دسي تنهاسيش تيان دميني يكم يان بريتيلات صدقي جاريه واتخير شي نبراوه او زامزغوت كبيرك هر صدقي شي جاريه وباشن او علم ينتفع به زانستك سودي بيبغيني زعما مساك حجره شي درزك كتاب خانه شي شرعيه يان زانستك شي بسوده يان كتابك شي نوسيات باش ما وكي تاق لدوال خوي لعلم بزيد يلي كخلق دوا سودي لبيني لجي سيبري صراحتك اگر نتوانی مزگوتی دروز کی بیری دروز کی علم کی زور لپاش خود بذبیلی بلان باب توانی اوی بکین کسی امی انا ک پیغمبر ده فرمی او ولد صالح من دال چی تاگل دوای خود بذبیلی چلوبکا یدعو له دعا لوکا کلا خدمت قران دابی ل خدمت پیغمبر دابی علیه الصلاۃ والسلام هر نزا چیکر هر دعا چیکر هر نویجه چیکر خیر و پاداشتکه بغاتتو چونکه اتو بوئی دعای او من دالی روج بروج فلو پاید برزتبتو لخزمت رب العالمين. روج آوائي كان دروش مي بكردار بران بر من دالن پیشان ددن سون كديارا زور بي زوري قربان يكان جيهان لجير سيستم استمكاري فرعون كان قربان يكان من دال كان اگر تماشي او داتا يبكين داتا يكي تنتر سناكا 406 مليون من دال حتى استاكل لنا وتشي دجين كنا وتشي شرط واتكاتك شر دروز دبي 406 مليون من دال لجير هرشي لنا وتسون كذاك يقل سر ششي هم من دالان جهان سن خترك من دالان قربانينا 3 مليون من دال لجير سيستم استمكاري فرعون كان مالو حالي خوين بزيهشت يولا اواري ولا غريبي دجين 3 مليون من دال ببشن لخويندون ولخداب خانه كوكارساته چي گله گله گوريا وهروها اگر تماشي مردني من دالام كي بهوي نخوشكان بهوي زنگكان بهوي بسر تايترين ما فكان جيان 15000 من دال همو سالك دكوجين لزنگكان كاو من دالانا اگر من دالي كافريا كافرانيش بن هيت گناه چانيا للروج قيامتي او اتر بروي او كساندبتوا واذا الموؤوده سئلت باي ذنب قتلت بتتاوانك بتهوكارك او من دانان خلطاني خوينك وكويك روجاوي كان دكن وكويجو لكان لغزيدكن
وكو اي رجيم عفلق كان برامبر ملتي مسلماني كرد كرديان ويساج دكن وهروها بهوي برسيتي 3 مليون مندال لجيهان دا دمرن همو صالي 3 مليون مندال لبرسان دمرن لكاتك رب العالمين او همو ناس نعمتي دايا امريكا وروج اوي كان سالانه بتن تن خوراك وخواردني فريد دنا ناو دريا كان بزلو اي برسيتي لدنيا ذهبي 5 مليون كس لروج اوي كان بس خريجي دروس كردني تشينا كوانا بيان خوش برداوم اجا وشر جيان ذهبي بو زور ترين كوجراو من دالا كان من سوك دزان من دالا كان نوي داتون اوان دروزنا بن واروها بهوي نخوشيوا بهوي بدرمانيوا بهوي بسرتاي ترين ما فوا سالانا 5 مليون من دال لناو دتن بهوي برسيتي ونخوشيو قاتو قريوا واروها بهوي نبوني اي باك نزيكي 1 مليون من دال همو سالي دمريت بزانت سكارساتك رد لسر زوين چونك عدالتي فروردگارني سبحانه وتعالى ظلم هيا سيستم استمكاري فرعون لدايق بويتوا اواني قبانقشي آزادي دكن ما في من دال دكن بس مركبي سر كاغزا اگرنا خوب برچاوي همو جيهان سالانا او همو مليون من دالا لناو دت يوجال افريقيا لروج هلال لروج آوا حتى لدور بري خوين بيدين كان بلام جوي بينادن لإسلام اجدا پیغمبر من عليه الصلاة والسلام حتى لكاتي سختي جنگا كان دا پيامي دنار لبو سر كده سربازي كان مسلمانان دي فرمو لا تقتلوا وليدا طفلا يا كم شد دي فرمو نتن دس كاري من دال كان كان واتم من دالي مكوشن ولا امرأة ولا شيخا كبيرا وافرتش وبيرا ميردة كبسالاتو حتى دي فرمو داري ببر مبرن حتى دي فرمو زوجا كان تيق مدن بزانا او اسلام او رحمة اسلاما حتى أصلح ديني أيوبي لبيناوي يق من دالي يق زيشي زبلاحي راقر فتوحات كيدا سبينكر حتى أو من دالي أفرتا كحملي هبو من دالي كبيتن بزانة سريزة كان لما في من دالينا آخر بوهوي مسلم أبوني زور بين نصرانيا كان لإسلام دا ما في من دال زور قرنجي بيدرا برزان هرشتكي هكذايني إساكا لواني إيوه قوران دانشتيني بشكتان بلان ما مساري وجيزي دجميري باسي سدك خوما من دالينا وما لو باز دكات بلا ما قدر بن اي مجدويني من دال وين يسا قوري بوين باش من دال كان لباش خمان بزيشت يا مستقبلي منو تو كاق محمد كاق احمد فلانكس ماما مستقبلي تو لدراسو ترانترينيا لدغرو دانينيا مستقبلي تو لسروتو ساماني مستقبل اللي من دال كانتا چونك للروجي قيامتي بزانات اوي سروتو سامانا نايت اوي جاهو منصب نايت يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم قلبك شباك او زمن دال صالح بكلك نيت اقر من دالك صالح نبو انا تيز لك الجنان بويا يكم ما في من دال هشتان لدايق نبوه اسلام او ما في له دزن شانكر ديا دزن شانكر دين دايك شباش له من دالك والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربي والذي خبث لا يخرج الا نكيدا ياري كردن دايك شباش كخطاب خانه شباش كزاويه شباش چون که اگر زاویه که باش و هر چی بچین یا توشته چیلی درست دمیتن ولی هم زاویه که خراب بود لا یخرجو الا نکیده الا درکو دال داداتی بوی پیغمبر صلی الله علیه و آله تزوجو فی حجر صالح فان العرق دساس براسی اتو دبی بچی لبن مالا چی تاگ دا که چی تاگ لو من دال کد هل بجیری و پاشن اگر تماشکی اسلام کاتک من دال دایگ دبی چی لو دانه بانجی لو من جیب ده الله اکبر و داتر ناوه چی خوشی لبنی او زا عقیقه و زبانی لبکا او زا شیردان دا چی شیری بداتی حتا 2 سالان و دواتر پرورده گورترین پرورده من دالش بر زن بریتی لپرورده ایمان پرورده عقیده و بیرو باور که پیغمه سواسمه فرین مر و اولادکم بی صلات و هم ابناء 7 سنین من دالکان تن فیر نویش کن ها فرمي لتن سالي فير نيوجي كان اگه تماشو فرمودكي افرمي لحف سالي فير نيوجي كان من دال سي قناقي فير دين بيتن اگه دار با قناقي يكم تاولي كريا اگه دايك و باوك اگل مالي نيوجي كان او من دالا با ويشتي خوين دسيتا لاي دا چرا دوستي لاي باو چرا دوستي نيوجي كي دكات هو تاولي كريا حتى 7 سالي من دال بس تاولي دايك و باو كي دكان باشترين ديمنش باشترين پرورده كردنش لبو من دالي تاولي كريا چون که کردواری جوانی گوتی داره گوره آی برژنی بطوشش پیلی دخشنی یعنی او دایی که باوکت سبکه لدیار تلفزونی من داره که دبی لدیار موبایل لدیار موبایلی
لولا من دالك تساول درد بيت بلام أجر من دالك دايكو باوك شيء صالح وتاشي أبو تساول دالك بابي خودك يا كم جنجي يا كم سرتايا كأو من دالك بيبر ورد بيت أو ذا لحف صالي هتا دا صالي أتو دبي الرجانا أو دينا بيبلي كرم كتم نيجي تذكر نيجي نوران تذكر نيجي عسد تذكر نيجي بيان تذكر نيجي مغرب نيجي عشاء تذكر هموش يعني ببس يوبا نيجي شنك من دالك زياتر بوي بر ورد دبي حتى اگر سفرك تذكر بالله نيجي عصري ما كره او زادرون نيجي نيوراني ما كره او زادرون نيجي بياني ما كره او زادرون هموي بنيجي من دالك ببستو حتى او من دالك پرورده بي بنيش 3 سال ربق اتو پيدلي كره كم نيجي بك بس بپيگوتن پيدلي واتا تعليمك يا دواي چاولي كري تعليم دي او زلد سالي پيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اگر نيجي انك لي عندن لدانك لو تاديب نقلوي كوا برينداري بكي نقلوي كوا آزاري بدي بزاني ما في الله يقوري سبحانه وتعالى كواتي يكم شتي كوا فيري من دالكي بكي بريتي لعقيد وبيرو باور سيري سيدنا لقمان كين عليه السلام كافرمي وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن شرك للظلم العظيم تما شيء أفرمي من دالكي هشتان تواو قشي نكربو يعظه يعني قمي ذكرت بلوغ نبو لو كانت بيد فرمو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم دبي من دال فير بكفير عقيدة كري فير بيرو باورتي الراس دروس إسلامتي بكري فير بكري كالله سبحانه وتعالى دروس كريتي بيدا كريتي روزي كدريتي جينر ومرينريتي لروجي قيامة الزندي دكاتوا فير ناسيني الله يمكن سبحانه وتعالى دبي رب العالمين بناسي آخر معقولة من دال هم مشتشي بناسي بالله رب العالمين خوايا كي خوينا ناسيتن براسي وكم ترخمي دايكو باوكا يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور من دال فير نويش كري فير إيمان كري فير تقوى كري بناسي بالله رب العالم خوايا كي خوينا ناسيتن براسي وكم ترخمي دايكو باوكا يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك

نه ذکر دوا لو کاتی هل زی خو هر نساوار نرشید اخ خلیفہ بو سی شج ولایت در بردس دام هر خریچ د سمجه کی من دال کی هر نرشید ای بدس دان کی یعنی فقیه بو کر داری خو مان لای امام مستای کاتی هارون را وشتا بو خو به کجا او گور کی وشتری خو برس کی گوتی ها هارون درې پد ناخوش کر کت او مدس دام کاتن گوتی نا قسم به الله ای زانه گور مان والله پم خوش بدس چی اود بدس دام کان بدس کی دیکا پد بشواتن قاصد بشواتن زنا ومرا كان يقدم تن ريزين لعلماء كان نبو بلام علماء كانش خاون عزته خاون بيجي تايبتي خوين بون عما مكان وكو دليان باكو سبيبو لو علماء كانش ومرا كانش حسابين لبو ذكر حتى إسا كما من دال كان يخوان فير كدين ناي علماء كان يخوان بزاني إسا من تيهان من دال كاك ناي صحابي لقر خوان أوان لباش صحابه إمام الشافعي من دال كان دي ناس هذا زندري شافعي نازن شافعي هاتشا إمام أبو حنيفة نازن إمام مالك إمام أحمد سيا أو هم إمام برزان نبيان سيا ناش زانيت دراسة نكدين نبا بابي لوي باسك ديان نداش لوي باسك ديان بخوش خيني تيوا بلا من ناوي تن كسي بيسرو برد زاني ناوي تن ياري زاني ناوي تن قراني بيجي ناوي تن كسي ساقي تفاشل دزانيت إمام مالك روز شو هبا شو نشي دارو يكم الله من دالة شديتن فرمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامي كد يقل من دالة كان هسا قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إمام امام مالك اوردا فرمن كرم چون دزاني اتو امن امام مالك گدي قربان چون دبي نوكان دهاتو بيگو مكانتي علماء گور كان اخوان نزانن وين علماء كان ين الناس من دال كان علماء كان ين الناس يسا گور كان مان علماء كان ناس گور كان او كارسات اگدار با اتو تراسي تو بريت لعين علماء اتو شارزاي او تراسيني او ز شارزاي دينك چون دبي او ز پاشان برزان لكوتا يكين پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي خيركم من تعلم القرآن وعلمه من دال كان تن فير علم كان فير قرآن كان بتعبتي بيان المزجوتي لخلي هاويني المزجوتي كان يعني بيجر مقر كان شون لمكتبة هري عند السين هسا شون ناتي المزجوتي يعني شون ناتي مكتبة إذا زي لورد قري زلي ده لبرد كي ده يجوري دنيا يبيده كي لبازاري عنده شيء خمد بيلو خمي قيامته شون كاو دنيا كاتي وبلام قيامته هم شيء عقل من دال كي بدرس بقر بينه مزجوتي نبروي إمامي أبو حنيفة كاتي خوي كمن دعوة كي خوي للا يجلزاني كان دانا بس فيري قرآنك كهات سري ليدا فرمي كرة كم تفير بيقولتي والله ما مستحكم فيري سورة فاتحي كدين بابا جان دستي لنا وجرفاني دانا ده هزار درهمي دا ما مستحكم كرة كي ده هزار درهم بس فيري فاتحي كردم ما مستحكم تماشي قرد قربان أخذ ده هزار درهم قلق زور فرمي قسم با الله شايستي زور لوي زياتري سكوا كرة كي من تفيرا فاتحة كذي كفاتحة يعني عقيدة يعني بيرباور يعني إسلام يعني سنة بيغمس صلى الله عليه وسلم همش براسي دبي أوها تماشي دينك كمان كي أوها من دالة كان من بروردكين زاومي دكم إن شاء الله تعالى لو فصلي كدادك هاوينا همش وبكين مزقوتا كان بمن دالة كان من قرمقور كين وبخوش من آقامنا لمن دالة كان بيت إن شاء الله تعالى زياتر تشجيعيان كين هانيان بدين بويكو بجداري خلي هاوين يمكن يا رب العالمين دبارني بصفة برزو بالله كان بنا وزوان كان باسمي عظمت يا الله داول كان جنجي تندرس ما بدي شایسته و شیام هم بدهید و ایزیاتر زورتر لخدمت دین کدابین لخدمت قرآن کدابین و لخدمت ری و ریباز و سنت و سیرت پیغمبر کدابین صلی الله علیه و سلم یا الله من دال کان من با پرورده چی جوان پرورده بکن یا رب العالمین او آمانت کل لای مدانات و کو خوی تسلیمی توی بکن یا رب العالمین یا الله شفای نخوش کان من بدهی یا الله خود شافی کافی معافی شفای و پلن خوش کان من بنیری بتهای بتوانی کدایی دعاین کردیم یا رب العالمین برایتی و تبایی لنا و مسلمانان دروس که دو برای چون اکوشی لبین من لابی همو لحکم هم که کلیلی خیر قفلی خرابا یا رب العالمین دست مهربان خود بنا دل درون من دابینی هر گناه اک با اشکرا کرید من بنهینی کرید من عفو من بکی هدایتی گنزولا و کان من بدی قسمتی کرکسا کان من ساکی فقیر کان من برحمت دولا من کی دولا من دا کان من سخی طبیعت کی دست دار کان عادل کی یا الله یا رب العالمین داول دکین تواو تیک رای مملکتی مسلمان آودان که به ایمان سلامت که به اسلام بتابتی او کردستانی خومن خیانه چی سر بخوی لو درست که او دینی خود که اسلام که پیر رازی تیده حاکم بکی آمین آمین والحمد لله رب العالمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرة حسنا و قینا عذاب النار اللهم آمین.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فالمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياته عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيان يعني سيجارو إيواران سيجار.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان دبیت بلید شایتی ددم که خواه تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خواه پرورگارم بید محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خواه لگناهکانی خوش دبید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانك بيش. بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا. دقل لوتني.

0: كلوكات دا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها وهروها بلاي
1: وأنا أشهد

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باش أويك بازلا سورة فاتحة كرا ويك يك ورد ورد معنى كان الشكرا و باش أوا إنسان سورة يقل باش فاتحة دخويني و باش عند تيبو ركني تشيتر ليروا الشيخ لا لا برصتو نوز دا باس أويدا كده فرمي الركوع وأذكاره باز لا ركوع دكين وذكر كانينا ركوع دفرمي إن العبد إذا وقف بين يدي الله تعالى فإنه مأمور بأن يتبع ما أمره الله تعالى به بندكات اللي برامبر پروردگار راد وستي فرماني بيكرا وبويكا شوين فرمانا كان إخوي پروردگار بكوي ويكون قلبه مطمئنا لذلك دليشي آرام قربي بو أو شتا كبو فرماناني پروردگار موقنا بأن له به خير مصلحة عظيمة براسدي يقينها بك أو تاكو مصلحتي چي قوريتي دايا كخواي پروردگار بو بندكي رواي كردو داينا وبو بندكي إذا أتم القراءة الفاتحة وقرأ بعدها شيئا من كتاب الله عز وجل وأراد أن ينتقل إلى الركوع خواهي پروردگار بويدانا وك پاشاوي كه سورة فاتحة خويند و اگر شتي چي دواي سورة فاتحة خويند لا قرآن و پاشان كاته كديوه برواتن بور ركوع أي يرفع يدي دستكاني برز بكاته و تعظيما لأمر الله بغور زانينن بو فرمانا كي خواهي پروردگار وزينة للصلاة وجوانية تشيش لبو نويش كاتك أوها دز برز دكاتو سر پنزكاني باندازي جويتسكي ديتن يا أو پنزي پنزكتسكي باندازي نرماتي جوي ديتن وروي ناو لپكي روي لقبلي دبيتن بجواني بو شوازة كبرزي دكاتو هزدكا جوانية لا راوستانو ونويش كي تيداهي برانبر با خواي پرورد حتى يكيك لو كساني ك يعني دويني يكك لمزقوت فيديو اتش بي بشاندام قلت يا فلان كاس او على اساس هرنا ومزقفتي على اساس كابرا مستويات علميه وكابرا تشبع علمه مع مستوى وخلقت مشاهدك قلت مشا فيديو مكرديا يعني الرخنه لا تهبوا باشا دقو كاتك كان وجدك لكاتي دا سبيكر دني نويش او هذا كاتن ولكاتك للركوع هر دستوا ار اوها لتزيوا او هذاك دز بز جدادينی ايگوتن باشا دز برن كردن سنته خونو جكه بي بتال نابتو دگو قيدينا بلام كاتيك دز برن دكي جواني چيتي دا اتو هر نو جكه دكي دكي دست ده برن دكي يان دست برن مكا كاكا هيز دست برن مكا بري كاكا سنته كي تطبيق ناكم ياك دست برن كرد بجواني لزي خوي اوها برن كا يعني يك قل رخنكاني كليها بو او بو خلقه که تمشادك حتى لدز برن كردنيش كدز برن دكي چم بجواني چم بشوازي چي جوان نويجا كي كده كي يعني زوري پي ناخوش بو لكن منيش باسي دكر كا حتى امن لبوي باز بكم و كبرم كا كا اگر تو دز برن دكي يعني سنتا كي بجواني زي بجي بكا دست بجواني برن بكا كواتا ديار جواني چي تيدا هيا لبو نويج او دز برن كردنا وهروا اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني او قورتين شرفك اتو شويني بيغمبر دكي عليه الصلاة والسلام كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لكاتي تون الركوع ولكاتي استانا ولا الركوع دستي بارس كردي توا كأجرو باداشتي لسر هيا وفي هذا الأمر عبودية خاص ولو كاردا بنداتي تايبتيه لليدين كعبودية في باقي الجوارح تون لو كاردا بندایتی چی تایبت هی لبو دستکان وقت چون اندا مکانی تریج بندایتی تایبتی خوان هی لا نویجا کدا بون من دفرمی اجا لپاشان دفرمی تن ثم لپاشان بوی رواد را له تکبیرت الانتقال من الرکن الى الرکن رواد را وکا الله اکبری للركنك وبركنك كاتك للركنك ومثلا ام دمي بتما ركوع الله اكبر دكم وكاتك دمي بتما سجدة الله اكبر دكم وكاتك لبين السجدة كان هرد اسمه الله اكبر او الله اكبر انا ك
روادرا الشرع رجاي بيداو إن زاد فرميتن لنا وهمو ذكر كانش هل بجرد راوة الله أكبر لبرتي لبرتي الله أكبر هل بجرد راوة لأن مدار الصلاة حول تعظيم الله تعالى حق عظمته وتأكيدا منه دفرمي لبروي خوي دوراني نيجكا نيجا دوري أودى صورة بقور زانيني الله جل جلاله وتأكيد كردنا ولا سأو بابتك الله جل جلاله قوري أنه ليس في قلبه شيء أعظم من الله تعالى يشتق لدلي قورتني لأخوي فروردقار ثم أمر العبد أن يركع لله تعالى خضوعا لعظمته لباشان أو كسا فرماني بيكرا وكاركوع لبو خواي بروردقار بباتن ملكتي أقلبو أو قوريي خواي بروردقار دفرمي أو الركناش معناي قوريتي دا لبو خواي بروردقار بقوري داناني خواي بروردقار حين يقول العبد كاتك بندد الله سبحان ربي العظيم باكو بيقردي بو خواي بروردقاري برز وهذا التعظيم باللسان أو بقور دانينيك أتو دلي سبحان ربي العظيم أو بزبانة ودلي وكاتي تشكا بشتت خواردكي وبو أويكا وسرد خواردكي وبو أويكا ركوع ببي وبدلوا بيقينيوا أو ركوع الدبي كدلي الله جل جلاله مستحق عبادته بنداتي لبو كردنا فإنه قد اجتمع له في ذلك خضوع القلب وخضوع الجوارح أو كاتي هردو ملكتي كبيك وكودا بيتوا ملكتي دو وملكتي زاستا كاتي كأتو دتيا ركوع بزار بدلوا لناخو دلي سبحان ربي العظيم أو ملكتي روح لابو خواي بروردقار وكاتي تشيش بتزستوا ركوع كدبي او ملكتي زستت عندما كانت ومن اثار الركوع لويك كاريجر يكاني ركوع كبايدك لسر انسانك ومروفك اويك كبرو خوبا غورزانين لدلي او كسناهيلتن انسانة شي خاتشي لي دروز دكاتن انزا بيدلتن فيكون الكبرياء وال بيدلك بقور الزانين وبرزي لله تعالى وحده لا شريك له تنهابو خواي بروردقارة يعني كاتك أو الركوع عدبي دليك أمن أو كبرو أو خو بقور الزانينيك همبو نامينيتن دايدنم وملكتي قوري خواي بروردقار دبم وهر أو شايستي قورية وحينئذ تتبع الجوارح القلب في هذا الأمر لو كاتدا عند مكانش همو شويني دل دكوان كاتك دل دليتن لناخوة دلي سبحان ربي سبحان ربي العظيم دفرمي كلما أكثر العبد من الركوع والسجود كان ذلك أدعى لتوفيقه وفلاحه هرسن دي بند الركوع زياتر ببا سوزدي زياتر ببا أوا ريخوش كربو اوي كبندكا زياتر خواي قورة توفيقي بداتن زياتر خواي پروردگار سر كوتو سر فرازي بكات شكا الله جل جلاله ده فرمي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون شكا براسي ركوع بردن وسجد بردن بنداتي كردن بو خواي پروردگار وكاريك بو سر كوتن لعلكم تفلحون بو اوي سر كوتو سر فراز بن كواتا هر كسك بيوي ريگاي سر كوتن بگري دبي ركوع كي بو شوازة بيتن كواتا فكل ركن من أركانها وفعل من أفعالها قد اختص بذكر من الأذكار أو نويجا هر ركن يقل الركن كاني هر ذكر يقل الذكر كاني وهر كردو يقل كردو كاني تايبتا بويكا زور الذكر يجي تيدا بكار بينين او تخواي پروردگار دفرمي واقيم الصلاة لذكري بوتي نويج بكين لذكري و
بو اوي كمنت ببير بيتو من دياد بيتو دفرمي ابو سعود له تفسيره كي دفرمي انني انا لو هو دفرمي خصت صلاته بالذكر تايبت كراوا نويش بيات كردن بويك يادي خواي پروردگاري تيدا بكرتن و او كارش بتنها هاتوا ذكر بتنها ذكر باس كراوا و تيك هالچوش كراوا لگر او بنداتيا كنويش كردنا دفرمي لبروي توابي بنداتيا كده غريتوا و سرقالبوني زمان و دل بیاد کردنی خوای پروردگار با نوهنانی الله جل جلالو اینجا دا فرمی لی تذکرانی حتی وکو منت ببیر بیتو فا این ذکری کما ینبغی لا تحقق الا فی ضمن العبادت والصلاة چون که یاد کردنی من ناتجه الا بهوی بندایتیو و نویش کردن و نبیتن او لتذكرني فيها بوويكم لناو اووا يادو ذكري مني تدابكي لاشتمالها على الاذكار لبروي نويش جشجيريتي يادي خواي پروردگاري تداهيا او لذكري خاصة يعني بو بندايتي كردني تايبتي من كا لا تشبه بذكري غيري كا بزگل ذکری من هیچ شتی تریشی تکل نبیتن لی اخلاصی ذکری بندایتی چی تایبت یعنی اتو مبستت هیچ شتی تر نبی او لی تکون ذاکرن لی غیر ناسین یعنی بو اوی که مند بیر بیتوا ببی اوی که من لبیر بکی کاتی که خارجي او عباده تدبي وقيل لذكر اياها امري بهذا في كتب يعني فرمان كردن بويلا كتاب كان شكا نيش كردن هر اولنيه يعني بس فرمان با امتي محمد عليه الصلاه والسلام كرابي بل كو بيغمبر امري بهذا في كتب يعني فرمان كردن بويلا كتاب كان شكا نوش كردن هر اولنيه يعني بس فرمان با امتي

دار و برد لقلاو قل لهمو بالندا لهمو شتك إلا تسبيحات خواي پروردگار دكن بلام إيما لتسبيحات أوان تيناقين إنه كان حليما غفورا ألم تر أن الله يسبح له ما في من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون كوات أخوي بيرورد جارد فرمي ندبيني و كأواني لأسمان كانوا الزوينة من ها لابد هركسك حرجتك لأسمان كانوا الزوينة حتى بالن دكانيش كاتك بالا كان دين نو يكو دي بلاوي دكانوا هرهميان نويش كردن ونزا كردن وتسبيحات أخوي عند زانن كوات هميان تسبيحات أخوي بيرورد جارد كان ف دفرميتن لو كاتيك تسبيحات كردن بو تشعاري شي بنداتي كردن لبو خواي پروردگار دروش مي بنداتي كردن لبو خواي پروردگار الله جل جلاله برحمتي خوي داينا وببشك ببشك لويك وكو فضلي شي قوري لقر بندكاني بندتاك كاني كردويتي بشك لبو بندتاك كاني كأوانش تسبيحات إخوة پروردگار بكن هم يسبحون ربهم في صلواتهم أوان تسبيحات إخوة پروردگار دكن لا نيجاكانيان كتاوكو زياتر لإخوة پروردگار نيزيك بنو طبعنا وش رحمتك وبخششي قوري إخوة پروردگار كدي بخشي بو بنداني كخريشي عبادة كردن وخريشي نيوش كردن فكان التسبيح هو الذكر في الركوع والسجود براسي تسبيحات كردن سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى بباق راقرتني الله جل جلاله يكيك لو ذكرانيك للركوع سجدة دكريتن ها قرآن دا فرمي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بيوانكنا بازرقاني وكرينو فروشتن نايان خاف ليني لا ذكر يادي خواي پروردگار ونويش كردن كاتب راستي يكيك اللي فضل كان إخوائي بيروردقار شنقيطي رحمة إخوائي اللي بلا أضواء البيان ده فرمي ووصفه تعالى لهؤلاء الرجال الذين يسبحون بالغدو والآصال ده فرمي وصفي بيروردقار بأو بياواني كتسبيحات إخوائي بيروردقار ده كان ببيانيان وإيواران بويك أوان لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بويك بازرگاني وكرينو فروشتن ريگري لوان ناكا لوي يادي خواي قوري لبير بكان دايما يادي خواي قوريان ليادا دايما ذكري خواي پروردگار دكان نوش دكان زكاة ددن على سبيل مدحهم خواي قوري مدحيان دكاتن اوانا پياون اوانا رجالن كأوهانا لقر يادي خواي پروردگار فرمي أن تلك الصفات لا ينبغي التساهل فيها بحال براسي أو صفتانا نابي ناقن زيتن كإنسان سهلي وآساني تدابكاتن بو كبر يلا دي قيدناك أقر لبيري وشكر دي قيدنا أوا ناكريتن تفرمي لبروي هركسك خلل لو صفتانا بكاتن أو صفتاني تواو نبيتن تفرمي أن من أخل بها يستحق الذنب براستي أو كاتي مستحقي أو يدبيتن كأو كس الزنب كريتن كاتك أو صفتاني فراموش كرديا أها قرآن دفرمي أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نكن بأوا مالو مندالو بازرقاني وتجارتك نتان لذكر إخوة پروردگار فراموشتان بكاتن چك قرآن دا فرمي وما يفعل ذلك هر كسي او هاي بسر بيتن لبر معلوم من دالكي آقاي لنوج عبادت و ذكر نميني لبر بازرگاني و دوكان و تجارتكي آقاي لبر دوامكي و دائركي آقاي ليادي خواي پروردگار و نوجه كان نمينيتن دا فرمي وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون براستي آوانا الزرر مندن أوانا كأوهان بسر دابيتن
جاء لبرهندي پروردگار ده فرمي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أقر بانك درا برو لبونيش فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذكرين فروشتن بينا برو برو بانكك بتابتيك لرباس لجمعية كزانان ده فرمي لو كات كرين فروشتن حرام ده بيتن ده فرمي والتسبيح سبب للنجاة تسبيحات كردن هو كاريكا بوويكا او انسان النجاتي بيتن سعدي رحمة خوالي بالله تفسيركي كاتيك اخواي بروردقار دا فرمي فلولا انه كان من المسبحين باز لبيغنبر يونس دا كاتن كاتيك لناو زجي حوتكيا دا فرمي اگر بيتو تسبيحات اخواي بروردقاري نكد باي كابيشتر كسك نبا ذكر اخواي بروردقاري بكر باي لو كاتدا لنفسج حوت كذا ماوى يعني في وقته السابق لبيشتري ذكر عبادة خوي بروردقاري نكر باي أو كاتي لناو زج حوت كذا بو أها كديفر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لكانت مقبرته او كاد زجي حوتك بويدا بو قبرستان و غور لنو زجي حوتك دماغو سبحان الله بس تسبو هو كاري نزاد بوني پیغمبر يونس لوي كلسي تاريشي نزاتي بي تاريشي شو تاريشي دريا تاريشي زجي حوتك لو سي تاريشي قطاري بو تسبو تسبيحات کردنو بياد اخواي گورا كاماما تاريشي كمان وكو تاريشي پیغمبر يونس و رويته کردوا زود زروه نخوشی روتی دکا زحمتی روتی دکا قرصی روتی دکا وحظ دکی درگا کان همو لید پیود راوا وحظ دکی نخوشی کان همو روی لطو کردوا بلام کاتی کسر برز دکی و درگای امید درگای رحمت درگای عمل برو روتی کاتی که تو لو کسانه که زور یادی خوای گوره دکی حظ دکی خوای گوره بهاند و دیتن بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمی او کسانه که لخوشی ده زور دعا ده کنو لخوا ده پارنه و خواه گوره لنا خوشی ده زو بحانان و دیتنو دعا که ان قبول ده کاتن بویا زور گرینگا پیشتر بوی فرعون خو هانای برد لبو خواه گوره کاته که خریق بوده خنکا گوتی چه آمن تو بی ربی موسا و هارون ایمانم هینا بخواه موسا و هارون بلام لیور جیرا نا بي فرمو الآن وقد عصيت من قبل استادت ويادي خواي قورب كي لكاتك بيشتر سر بيتي خواي قورب دكت سبحان الله سبحان الله بيشتر سر بيتي خواي دكر استاليت قبول ناكريتن بوية اواني كا بيشتر خريج عبادت خواي قوربون زور زور هاو كاريان دبيتن بوي او عبادتا نجاتيان بدا لو ناخوش وزحمتي وقرسي كديتا بيشان وی خوای پروردگار اوی بو ایمه بریار داوه که خریچی تسبیحات بین لکاتی رکوع کردن بوی لحدیث صحیح که که ابن عباس رضا و رحمت خوال خوی باوچی بی در فرمی کشف رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ستارت و الناس صفوف خلف ابی بکر او کاتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام زور نخوش بو نخوشی مرجی گرت بو نیده توانی بیت دروا لمالی لغرفکی خاتو عائشه بو او کاتی که پنزرکه پرده ایچ پیداد را بو فرمانی کرد بو که ابو بکر رضا و رحمت خوالی بی پیج نویجی لبو خلچی بکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوی نیده توانی بیت درو پیج نویجی بکا اوها پرده که لابرد بینی و خلکه که لدوی امامی ابو بکر رزیان گرتو و خریک نویج دکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی ایوها الناس ای خلچینا انه لم یبقا من المبشرات النبوية إنه لم يبقى من المبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له دفرمي هيد مجديتي بيغمبراتي مبشرات آما جاكانو مجدكاني بيغمبران نماوة إلا خونه چی راست که انسانه چی مسلمان دی بینه
يعني كسك بو مسلماني دبينيتن كواتا وكو وحي وحي بيغمبرانو اويك للايان بيغمبرانو وهي نامني اويك دمينيتن استا لموضوع اويك انساني مسلمان انساني ايماندار خويت ببيني يعني كسك خوي بي ببيني الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فرمي اغادار بن امان امن پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی من ریگریم لیکراوه لوی قرآن لرکوع لسوزده بخینم فأما الرکوع فعظم فيه الرب لرکوع دا الله جل جلاله بگو رب زانونو تعظیم بکنو أما السجود فاجتهدو في الدعاء فلام لسوزده دا هول بدن زور تی بکوشن زور دعای تی دا بکن هر کسی چش آوها یعنی مصر بی لسر دعا کن دعا كاني جواب ددريتو خواهي قورا والله من دعا كاني دداتو كوات الليرا بيغمبر عليه الصلاة والسلام فيرمان دكاتن كا تون او انسانا دزبا ذكرا كاني ركوع السوزدة بقريتن وفيرش من دكا كا خوبينيني انساني مسلمان تكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لفرموديه چيت كده فرميتن راسترين خون أصدقكم حديثا جهانتان لهموتان قصي الراستر بي لهموتان خوني الراستر دردت سيتن أول جهة كلمش لكان حذيفة كريمان دفرمي جملة بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام للركوع دا دي فرمو سبحان ربي العظيم وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى دفرمي لو يزانان دفرمون سبحان ربي العظيم يا سبحان ربي الأعلى بوزارك واجب دبي بقوتريتن التسبيح تسبيح بما بمعني أويك أتو خوي پروردگار بباك دا رابقري عن كل ما لا يليق به من الصفات النقص هم أو صفتان كنقص ندرت بال خوي پروردگار وهم أو صفتان شكلاقي پروردگار بيبدي لبراند دا فرمي والأصل أصلي سبحيت سيا وكو ملك ردن وأوانا دا فرمي الحركة السهلة التي يحصل بها انتقال في الماء والهواء برفق ولين أو نرمى حركية نرمى جولية كبهوية و لشوينك وبشوينك يعني قواص نوية ك لأو بيا لهوا بتنتون بنرمي لشوينك دسيش هكا برا مليدكا تنتون بنرمي أو هذا الرواتم ده فرمي او كابراشي كتسبيحات دكاتن لا نيجدا يعني تسبيحات دكا هول دا يعني وكو اوي وايا كروحي دلي اوها ملبكاتن لناو ذكر ياد اخواي پروردگار لناو اوي كراحو طمأنينة بدزبينتن ارامي بدزبينتن بهوي او ذكر ياد اخواي پروردگاري كبدلو بجانوا رويته كردوا إن زاد فرميتن كأوش إنسان كأوهابو أوهم ربوبيتي خواي پروردگار وهم عظمتي بقور زانيني هم بخواتي بقور زانيني الله جل جلاله تيدا ديتزي فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم هم بباك دانانا هم بقور داناني خواي پروردگارا إن زاد تنزيه هم تنزيه وهم تعظيم كشي بزبان واتا بباق راقرتون وبقور زانيني خواي پروردگار لري زمانه ولري سكردنه ولري جسته ديگيني كواتا تعظيمك بقور زانينك دو جورا هم قولية هم فعلية هم بزبان ديلي همش بكردوا دست الركوعو بقول زانيني خواي پروردگار إن زاليرة دفرمي جاءت السنة النبوية بالأذكار الأخرى وآدعة للركوع مشروعة عند الركوع بيس قلويك أتبري سبحان ربي العظيم تسن ذكرش كش ما هي لو أنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أوجدتواني للركوع باز بكي وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام كخاتو عاشلي دجرتو دفرمي زور أو ذكري دكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ده فرمي يتأول القرآن وتكارب قرآن ذكر قرآن فرماني بيكر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
پیغمبرش علیه الصلاة والسلام لو کاتی ولا الركوع ولا السزدکانی زور دی فرمو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كوات اتوجد تواني لباتي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى او ذكري بك دوام ذكر دي فرمي سبوح القدوس رب الملائكة والروح او ذكريش يكا كلوانيكا باباق راقرتيني خواي پروردگار ووصف كرديني خواي پروردگار انتا ملكت بوني جابو خواي پروردگار وهروها ذكرت كاش ما هيك باز ذكرتن لا الركوع ده اذا انسان كاتك الركوع ده باتن الركوع بمعناته ملكتي لابو خواي پروردگار كبدلو بتزست دي باتن سبحان الله جرينجي الركوع زنان ده فرمون لاهميه الركوع فقد قال الفقهاء زنان لبر قوري الركوع فرميانت اربع لغير الله الشرك تارشتيا اگر او تارشتيا لبو غير خواي قوري بكار هات شركة يكم يانتيا الركوع دواميان السجود سيميا الذبح سربرين لبو غير خواي پروردگار شركة وتواراميان النذر هر کسی کشتیک نظر بکار لبو غير خواي پروردگار او شركة وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام لباسي سربرینی ها باسی قومانی پیشتر دکه که کابراک میشه چی هینا لبو بتا چی سربری وکو قربانی طبعا و دبیتا بابتی چی شرچی هر پیغمبر علیه صلاة و سلام لبر گورهی رکوع فرمویتی اسوأ الناس سرقت الذي يسرق من صلاتی خرابترینی خلچی او خلکانانا کد زلن ویجه دکن فرمي أي پیغمبر إخوة كيف يسرق من صلاتي تون دزي لنواجه كيدك أو كابرا فرمي أوي لا يتم ركوعها ولا سجودها أوي كالركوع سزدي باج نابات لركوع بتواوتي ناس الركوعي وبتواوتي ناس السزدي أو كسا خرابترين دزيكا كدزي كردوا لو يبزانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تون ركوعي بردوا تون پنزكاني لست دستي لست سوچي داناوا تون خوی خوار کردی و تو تون ملی شور نکردی و ملی راز کردی و تماشای جیسوس دی کردی و پشتی راز کردی اینجا سلمان فارسی رضا و رحمت خوالی بده فرمی الصلاة و مکیال نویش پیوانه فمن وفا وفی له ومن طفف فقد علمتم ما انزل الله في المطففين نویش پیوانه هر کسی بباشی بی که او باشی دادری تو و هر کسی چیش كم ترخم بيلي وبسوك بيكاتن او براستي خواي پروردگار باسي اواني كردوه كمطففين كا لپيوانه دا سوك دكنو كفيلي تيدا دكن خواي گورا باسي كردونه كاوانه ويليان لبوهي وسيم دعاش كباسي دكا دلي اللهم كدرست اتو لكاتي الركوع دا بيخويني اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين أو دعاش يكك لو دعاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كرديتي آما جيبو أويكا همو أنداماني خشعيتي دايا وملكتا بخواي پروردگار وبملكتي ديبا وكتا دعاش كباسي دكاتن توارم دعايا كدتواني أو دعاش بكاربيني سبحانه ذي الجبروتي والملكوتي والكبرياء والعظمة أو دعاشك عوفي كري مالك دفرمي لقر بيغمبر إبوم عليه الصلاة والسلام شوشان فلما ركع كاتك بيغمبر عليه الصلاة والسلام تور ركوعي مكث قدر سورة بقرة لركوعي بأندازي سورة بقرة ما سبحان الله يعني دبي الركوع كي قلق دريش كرد بيتوا دبي الركوع زور دريش كرد بيتوا فرموي بو أندازي ما فرموي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة بويا أو كسيكا خاوان عقلا بيرا رادميني لو دعايا كبراستي أو دعايا زليليتش تيدا لإنسان وكبركاي تيدا ناهلي وبقور زانيني خواي پروردگارا لهمو نقصو عيبكو كمو كرتيك لخواي قور دعوكارين عبادتكاني ايمش قبول بكاتن إخلاص بهم لايك من بقيني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر،

0: لخشم و سزايو لخراپي بندكانيو لشيطي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو غمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هركس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش دي قربهين دي الدرياو كفكان شبه لها مستيك رئيس الزبيدة